0: ابتدى المشوار.
1: ما تنظلطن

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تي في. في يوم جديد نتابع كاتس يقول قادت حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات والمرة المقبلة ستأتي. إتلاف 98 ألف شجرة زيتون خلال هذا العام الجاري وتحذير من تصاعد الهجمات مع اقتراب موسم القطاف. أخيراً 162 ألف خيمة متهالكة و255 مبنى آيلاً للسقوط. ماذا يقول القانون الدولي أمام خطر الشتاء في غزة؟
1: يوم جديد،
0: أهلا بكم في يوم جديد. وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية في محافظات الوطن، من قطاع غزة استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء استمرار هذا العدوان والقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار. في غزة أيضا، مدينة غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط مفترق اللبابتي بحي النصر غرب المدينة ونقلوا إلى مشفى الشفاء. أما في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال منذ يوم أمس حتى اللحظة 17 مواطنا على الأقل، بينهم طفلان وأسرى محررون وشاب مصاب، وذلك خلال عمليات اقتحام ومداهمات في محافظات طول كرم ونابلس ورام الله وجنين وقلقيلية وبيت لحمة. بالأمس اقتحم ما يقارب 1000 مستوطن المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال في اليوم الرابع مما يسمى بعيد العرش اليهودي، وأدوا طقوسا وصلوات المدية وأغاني جماعية وتصفيقا داخل باحاته، كما واعتدوا بالضرب والسحل على المواطنين في منطقة باب العمود. أخيرا، أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية، وذلك عقب هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن على قرية جالود شمالية الضفة بالأمس.
1: يوم جديد على راية أف أم وراية تي في.
0: أهلا بكم وإلى أولى ملفاتنا لهذا النهار. قادت حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات، هذا هو التهديد الجديد الذي أطلقه ما يسمى بوزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس في سياق حديث إسرائيلي متصاعد عن استهداف قيادة حماس الموجودة في خارج قطاع غزة. هذه التهديدات تأتي بعد سلسلة عمليات استهدفت قيادات للحركة خارج قطاع غزة، فيما لا تزال شخصيات بارزة من القيادة السياسية تقيم في الخارج حتى اللحظة.

إذن هذا ما أتى به من تهديد بالأمس بقيادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات حتى هذه اللحظة، وهذا ما قاله وزير ما يسمى بوزير الدفاع الإسرائيلي. وقال أيضا في بيان مصور في إطار سلسلة العمليات المستمرة ضد قادة حماس في غزة، قبل أن يضيف أن قيادة حماس في الخارج هم أيضا على قائمة الاستهدافات، كما توعد أيضا بملاحقة من قال إنهم اطلعوا بدور مركزي في هجوم السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لهم بحسب تعبيره بالإفلات من هذا الاستهداف. وشاركت بشكل مباشر إلى الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في قطر العام الماضي قائلا إنهم نجوا مرة بسبب خلل، ومضيفا أيضا أن المرة المقبلة ستأتي في تهديد واضح بتجدد محاولات استهداف قيادات الحركة في الخارج. فيما لم يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي تفاصيل عن طبيعة هذا الخلل الذي قال إنه حال دون مقتل قادة الحركة في الضربة السابقة، كما لم يحدد أسماء القيادات الموجودة حاليا على قائمة الاستهداف أو الدول التي قد تشملها عمليات إسرائيلية محتملة خلال الفترة المقبلة. إذن ما الذي يعنيه نقل بنك أهداف الاحتلال لخارج قطاع غزة مباشرة؟ أرحب بك معنا دكتور صالح عوض، البحث في قضايا الصراع. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك. إذن أنوه أيضا بأن نتنياهو كان وكاتس أيضا قد أعلنا في منتصف الشهر استهداف قائد لواء رفح في كتائب القسام بعد أيام من إعلان إسرائيل عن قتل قائد لواء خان يونس، وقال حينها إن رسالتهما هي لا أحد محصنا من هذا الاستهداف. مجددا أرحب بك معنا دكتور صالح عوض، البحث في قضايا الصراع. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.

إذن نعتذر الانقطاع الاتصال، سنعاود أيضا الوصول لضيفنا. وفي هذه التصريحات التي جاءت بكاتس ضمن سياسة إسرائيلية معلنة لملاحقة قيادات حماس داخل قطاع غزة وخارجه، فيما يقول جيش الاحتلال بأن الحركة وللحركة قيادات وشبكات تعمل من عدة دول خارج الأراضي الفلسطينية، ويعتبر أيضا أنها تطلع بأدوار في التمويل إدارة أنشطة الحركة، وهي اتهامات إسرائيلية تتعلق بطبيعة نشاط تلك القيادات.

أتى هذا الموقف بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال اغتيال عز الدين البيك قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب عز الدين القسام في مناعة الحركة، مشيرا في بيان إلى أنه قضى فجر الثلاثاء إثر عملية اغتيال جبانة.

0: وإلى ورقتنا الأخرى لهذا النهار، 98 ألف شجرة زيتون أتلفت خلال هذا العام الجاري 2026، وذلك مع اقتراب موسم القطاف. تتصاعد المخاوف من موجة جديدة من اعتداءات المستوطنين، خاصة على المزارعين وأشجارهم وأراضيهم. هذا الاستهداف اليوم لا يطال محصول الزيتون فقط، بل يمس شجرة مرتبطة بأراض فلسطينية وبأرض لفلسطين ومصدر رزق، في ظل تزايد الاعتداءات والاقتلاع والحرق ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم. تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة الفلسطينية إتلاف وجرف نحو 98 ألف شجرة زيتون في الأراضي الفلسطينية، وذلك منذ بداية هذا العام الجاري. هذا التدمير الواسع يأتي في ظل تصاعد حاد للانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين المتواصلة. مباشرة أرحب بك معنا أستاذة نظم سلمان، الخبير في شؤون الاستيطان. إذن سنعود مجددا الحديث مع ضيفنا، نتحدث اليوم بتلخيص هذا المشهد الميداني الحالي وأبعاد هذه الأزمة حول تصاعد وتيرة التدمير والسرقة، إذ تشهد محافظات الضفة الغربية خاصة جنين، نابلس، رام الله وحتى سلفية عمليات تجريف يومية للأشجار المعمرة التي يتجاوز عمر بعضها 70 عاما، إلى جانب قيام مجموعات من المستوطنين بسلب محاصيل الزيتون، تكسير الأغصان، وأيضا لحرمان المزارعين من جني إنتاجهم. هذا الحصار العسكري وكل هذه الأوامر الإدارية أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري عشرات الأوامر العسكرية لإزالة الغطاء النباتي، اقتلاع الأشجار وخاصة أشجار الزيتون، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة تمنع الفلسطينيين الوصول إلى حقولهم. مجددا أرحب بك معنا أستاذ نظمي سلمان، الخبير في شؤون الاستيطان، أهلا بك مجددا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير، أهلا بكم.
0: تحياتي لك. 98 ألف شجرة زيتون، هذه هي الحصيلة الصادرة عن وزارة الزراعة الفلسطينية، أتلفت خلال هذا العام الجاري. من يقف وراء كل هذه الأرقام، وما هي السياسة التي يسعى الاحتلال فعلا للوصول إليها خلال هذا العام؟
1: يعني بكل وضوح هذه السياسة تبع حكومة الاحتلال بشكل رسمي من خلال أوامر اقتلاع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي والغطاء الشجري في مساحات واسعة، وتحديدا على طول الشوارع الرئيسية في معظم محافظات الوطن، وكذلك ما تقوم به إصابات المستوطنين من اقتلاع أشجار الزيتون وإتلافها وتكسيرها وتقطيعها في العديد من المناطق. وهذه الأرقام تسجل بشكل يومي في معظم المناطق، ولكن تزايدت في العام 2026 بأرقام غير مسبوقة مقارنة مع السنوات من 24، 25، 26. يعني من 24 ألف شجرة في العام 23 وتزايدت إلى أن وصلت 94 ألف شجرة خلال العام 2025، والآن قبل أن ينتهي العام الرقم 98 ألف. هذا كله هو استهداف لشجرة الزيتون وما تمثله للمواطن الفلسطيني برمزيتها للمواطن، وكذلك الأهمية الاقتصادية وما تشير إليه إلى يعني تجدر المواطن الفلسطيني على أرضه، وهذه الشجرة هي شجرة مباركة. هذا العام أيضا هناك مخاوف حقيقية من قيام المستوطنين بسرقة الثمار، وهذا ما حصل في جنين وفي سنجل والمغير والعديد من البلدات الفلسطينية، وأكثر من ذلك قاموا بإنشاء معصر لزيت الزيتون في إحدى البؤر الاستيطانية بالقرب من بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفية. الاحتلال يستهدف شجرة الزيتون في كافة المحافظات، وبالتالي الأراضي لا. التي حصرت خلف جدار الفصل العنصري أيضا هناك عدد كبير جدا من أشجار الزيتون يتجاوز 198 ألف تنم، هناك أيضا مزروعة بأشجار الزيتون وأشجار زيتون مثمرة ومعمرة، وتشكل للمواطن الفلسطيني مصدر دخل أساسي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وفي ظل أزمة تشغيل العمال وأزمة المقاصة والرواتب.
0: نعم، طب أستاذ ضمي، يعني عندما نتحدث حول إقامة مستوطنة أو عفوا معصرة للمستوطنين وسرقة كل هذه المحاصيل، يعني محاصيل الزيتون وسرقة حتى التراث الفلسطيني أثناء قطف ثمار الزيتون، مع اقتراب هذا الموسم موسم القطاف للفلسطيني، ما الذي تتوقعونه فعلا ميدانيا؟
1: يعني متوقع تماما أن تكون هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، وقد بدأت رسميا من خلال السطو على ثمار الزيتون وقبل قبل المزارع الفلسطيني، علما أن وزارة الزراعة الفلسطينية حددت موسم قطف، يعني بداية قطف الموسم في 15 تشرين أول، يعني بعد أسبوعين، ولكن المستوطنين بدأوا قبل 3 أيام بسرقة ثمار الزيتون. وما يدمي القلب هو ما يشاهده يعني عبر وسائل الإعلام من قيام المستوطنين بفرش المفارش واستخدام أيضا يعني العصي التي لا تشير بأي شكل أن هذا الذي يقوم بهذا العمل هو عمل لا يمكن أن يكون المزارع الفلسطيني، لأن المزارع يقوم بتربية شجرة الزيتون وتحتاج إلى فترة تقريبا من 5 إلى 7 سنوات كي تقوم يعني إعطاء الثمر. ولكن كما حصل في العام الماضي من اعتداءات وصلت إلى حد إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين، الملفت للنظر الآن أن عمليات السرقة تزايدت في العديد من المواقع من جنين إلى بلدات نابلس ورام الله، وهذا المسلسل المستمر. هذا في حد ذاته هو تحدي للمواطن الفلسطيني وتراجع للدخل للأسر الفلسطينية في ظل أولا القيود وعدم تمكن المزارع من الوصول إلى أرضه، وفي جانب آخر هو القيام بسرقة المحصول. هذه سياسة الاحتلال والتي يعبر عنها سموتريش وبنفير بشكل أساسي الرامية إلى إفقار المواطن الفلسطيني وصولا إلى تفكيك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وقتل الأمل لدى المواطن الفلسطيني بحريته واستقلاله.
0: نعم، أيضا أستاذ نظمي، يعني عندما كنا نتابع في الأعوام السابقة ونلاحظ تواجد للأجانب وأيضا حتى للمتضامنين إلى جانب المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف ثمار الزيتون، ماذا عن هذا العام؟ اليوم يعني نلاحظ دوما هذه الاعتداءات التي تطال الفلسطيني وتطال أيضا المتضامن الأجنبي والتهديدات الإسرائيلية، هل ما زال برأيك سيكون هناك يعني وجود للمتضامنين، أم كل هذه القيود والاعتداءات حدت ربما من قدرتهم عفوا على الوصول إلى المزارعين الفلسطينيين والوقوف بجانبهم؟
1: يعني أول في هذا الجانب هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى قيام الاحتلال بمنع دخول عدد كبير من نشطاء السلام الدوليين الذين يأتون عادة للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني، والمسألة الأخرى هو فرض قيود من قبل الاحتلال بشكل رسمي على تواجد هذه الجماعات من النشطاء مع المزارع الفلسطيني، وأيضا المستوطنون يقومون بأعمال عدوانية تجاههم وصلت إلى حد الاعتداء عليهم. الآن هناك تهديد في العديد من المواقع بأنه إذا تواجد نشطاء سلام دوليين يتم إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. لماذا؟ لأن هؤلاء يقومون بأعمال توثيق فضلا عن مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن تكون هناك عمليات توثيق لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، وهذا بتقديري هو السبب الأساس للحرب على نشطاء السلام الدوليين، وعدد أيضا نشطاء السلام من الداخل يتعرضون لاعتداءات بشكل ممنهج. وهذا العام يعني هناك ضمن الحملات الممنهجة لنشطاء السلام الدوليين، ولكن أيضا الاحتلال يواجه هذه الجماعات بإجراءات وقيود.
0: نعم، عندما نتحدث حول هذا رقم 98 ألف شجرة أتلفت وتم اقتلاعها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال خلال هذا العام الحالي، ماذا يعني ذلك اليوم؟ هذا يعني خسارة اقتصادية وحتى بيئية للمزارع الفلسطيني، ما حجم الضرر الذي يلحق اليوم بالمزارع وحتى في المقابل بالاقتصاد الفلسطيني؟
1: إذا استمرت هذه الوتيرة من الاعتداءات بتقطيع الأشجار واقتلاعها، فإن المواطن الفلسطيني قد يضطر في السنوات القريبة القادمة إلى استيراد زيت الزيتون للسوق الفلسطيني، لأن هذه الحرب تستهدف هذه الشجر المباركة، وبالتالي هي جزء أساس ومكون رئيسي من دخل الفرد في فلسطين. وأيضا هناك يعني عائلات اقتصادية من خلال عمليات التصدير سواء للأقارب في دول الخليج أو خارج الوطن، ولكن استمرار هذا الحرب أولا هو يؤدي إلى تراجع الدخل للأسر الفلسطينية، وكذلك يؤدي إلى نتائج اقتصادية وتحديات اجتماعية للأسر الفلسطينية تؤثر بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية التي هي صعبة بسبب الاحتلال وقرصنة الأموال وحرمان العمال للوصول إلى أماكن عمله.
0: نعم، هل هناك مناطق لربما تتعرض لضرر أكبر من الأخرى؟ ما هي المناطق التي تتعرض فعلا لأكبر قدر من كل هذه الاعتداءات؟ وهل في المقابل تتركز أستاذ نظمي حول المستوطنات وحول البؤر الاستيطانية، أم اليوم جميع الأراضي الفلسطينية هي مستهدفة؟
1: الآن هناك انتشار غير مسبوق للبؤر الاستيطانية في مختلف المحافظات وعلى أطراف البلدات الفلسطينية، وبالتالي هناك مساحات واسعة جدا مستهدفة. ولكن أبرز المناطق التي هناك استهداف لشجر الزيتون وليس من الزيتون هي نقاط الاشتباك اليومي مع الاحتلال ومع المستوطنين، كرة يعني جنوب وشرق نابلس من هذه المواقع الهامة في كريوت وقصرة وجالوت، بلدات محافظة سلفيت ومختلف بلدات المحافظة سواء في يسوف وإسكاكا ودارستيا ودير ملوط، كافة المحافظات مستهدفة. والآن أيضا عنوان أساسي في الاشتباك مع الاحتلال ومع المستوطنين هي بلدات.
0: فقدنا الاتصال بضيفنا، نشكر الأستاذ نظمي سلمان الخبير في الشؤون الاستيطانية.

0: ننتقل وإياكم إلى ملفنا الآخر. 162 ألف خيمة متهالكة في قطاع غزة و255 مبنى مهددا بالانهيار. هذه الأرقام تضع اليوم سكان قطاع غزة أمام الشتاء، بينما يعيش آلاف الفلسطينيين بين خيام لا تحميهم من البرد والأمطار. في المقابل، مباني متضررة قد تتحول إلى مصائد للموت. هذا ما أشرت إليه تقديرات، إلى أن نحو 20 ألف شخص ما زالوا يعيشون في مباني مهددة بالانهيار، فيما حذرت جهات فلسطينية ودولية من تفاقم الخطر مع اقتراب الشتاء. هنا لا يطرح هذا السؤال نفسه على المستوى الإنساني فقط، بل أيضا على القانوني. ماذا يلزم اليوم القانون الدولي القوى القائمة بالاحتلال تجاه المدنيين الذين يواجهون خطرا متوقعا بسبب غياب المأوى والآمن؟ وما هي المسؤولية ومسؤوليات الأطراف عن إدخال الخيام ومواد الإيواء ومعدات إزالة الأنقاض وحتى الإنقاذ؟ مباشرة أرحب بك معنا الأستاذ محمد الناطور، الباحث الحقوقي. أهلا بك معنا أستاذ محمد، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا حسن.
0: تحياتي.

0: متهالكة. أنا أؤكد أن تقريبا حسب الإحصائيات الأخيرة حوالي 255 مبنى صنفت أنها شديدة الخطورة وستنهار على رؤوس ساكنيها، وأنا تقريبا 2000 وحدة سكنية في قطاع غزة تقريبا آلية للسقوط، وأن عدد كبير من الخيام ويقدر بحوالي 162 ألف خيمة متناهي بالية ولا تصلح للسكن أو للحق في السكن الذي كفله القانون الدولي، والذي يعني بالأساس أنه لابد من توفير مسكن ملائم مليء بالخصوصية وأيضا يحمي من الأمطار ويحمي من الشتاء. الخطورة اليوم في غزة متضاعفة، والمعلومات الحديثة تؤكد وتشير أن مقبلون على كارثة ضخمة جدا. الالتزامات والمطلوب من كل الجهات التي تعمل على مستوى توفير المأوى لقطاع غزة كثيرة. أولا الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال الخيام وإدخال مستلزمات المأوى التي ستعمل على تخفيف حدة الخطورة التي ستتعرض لها قطاع غزة في المرحلة المقبلة. لا يعني توفير الخيام أننا سنجعل من هذه الخيام مسكنا دائم، بل لا. هذه مرحلة أولى، بعدها لابد أن يطور الموضوع ويعملوا على إدخال البيوت مسبقة الصنع كما سميت في القانون الدولي، ومن ثم توفير بيئة آمنة من خلال إعداد صرف صحي، من خلال تهيئة الشوارع المؤدية إلى الخيام، الشوارع المؤدية إلى هذه البيوت، رصفها بما هو متاح في قطاع غزة، إضاءتها بما هو متاح في قطاع غزة، توفير ملحقاتها التي تعتبر كالمراحيض المتنقلة أو أماكن تجمع مياه الصرف الصحي، كل هذه بيئة متكاملة ليكون الناس في الخيام يعني يوفر لهم الحد الأدنى من موضوع السكن.
1: نعم. طب أستاذ محمد، عندما نتحدث اليوم حول كل هذه المواد التي لربما تكون هي منقذة لحياة الغزي في قطاع غزة، لكن جيش الاحتلال يمنع اليوم دخولها أصلا، ويعني يقول بأنها قد تشكل هذا الخطر، ماذا عن الالتزامات القانونية الدولية خصوصا فيما يتعلق بكل هذه المستلزمات التي فعلا هي منقذة لحياة المواطنين؟
0: يعني أنت تتحدثي عن آليات إعمال القانون الدولي وآليات إعمال الحق في السكن، ماذا سنفعل؟ أولا على المجتمع الدولي أن يضغط بكل قوته لإعمال هذا الحق من خلال عدة مطالب. أولا الضغط على الجانب الإسرائيلي دخول مواد الإيواء دون تأخير بما تشمل الخيام المقاومة للشتاء، الشوادر، الأخشاب، أدوات الصيانة والتدعيم ومواد العزل ومستلزمات التدفئة الآمنة والوقود والمعدات والأليات، كل هذه تعتبر من أليات إعمال الحق في السكن. وأيضا مطلوب اعتماد مسار متدرج للإيواء، عدم التعامل مع الخيمة باعتبارها حلا سكنيا طويل الأمد، بل هي وحدة طارئة انتقالية لمرحلة آمنة مستقبلية. أيضا مطلوب استبدال الخيام المتهالكة بصورة عاجلة قبل الشتاء، ووضع معايير فنية محددة وموحدة للخيام تتعلق بمقاومة المطر والرياح. وأيضا مطلوب تصنيفها إلى، وأيضا مطلوب في المرحلة المقبلة العمل من قبل المؤسسات الدولية وقنوات القانون الدولي، العمل بأسرع وقت ممكن لإزالة كل المباني الآلية للسقوط، والتي تعتبر تقريبا 20,000 مبنى، ومنهم 255 مبنى صنفت خطورة شديدة. وأيضا مطلوب تهيئة كل البيئات الموجودة في قطاع غزة وكل المخيمات وكل أراضي الإيواء وكل مراكز الإيواء لفصل الشتاء. نحن في قطاع غزة مقبلون على كارثة بيئية، على كارثة صحية، على كارثة إنسانية. القانون الدولي سيعمل وسننادي وسنصرخ باسم القانون.

0: الدولي، لا احنا بنقول يا جماعة قبل ما احنا نقول وين القانون الدولي لازم نعمل استجابة قبل وقوع الكارثة، ليس لا. استجابة أثناء وقوع الكارثة. أنا يعني أدعو كل المؤسسات الدولية ممثلة بالأوتشا، ممثلة بالكلاستر تبع الإيواء، ممثل بكل المؤسسات التي تعمل وتدعم موضوع الإيماء قبل وقوع الكارثة، اسرعوا وأنقذوا قطاع غزة قبل أن تقع الكارثة. غزة كل ما فيها متهالك، حتى البنية التحتية، حتى الخيام، لا توجد إنارة، لا يوجد أي شيء في قطاع غزة يدعم الحياة.
1: طب ما هي الجهات اليوم أستاذ محمد التي فعلا يمكن محاسبتها أو حتى مخاطبتها قانونيا لضمان دخول مستلزمات الشتاء والإيواء والإنقاذ قبل وقوع فعلا هذه الكارثة التي تهدد منها؟
0: أولا يا عزيزتي، موضوع المساءلة القانونية هو الاحتلال الأوحد الوحيد المسؤول عن هذا الموضوع في قطاع غزة. نحن بقعة تحت في قطاع غزة أو بقعة على وجه الأرض تخضع للاحتلال، ومسؤولية الاحتلال توفير كل ما يلزم لهدول السكان الموجودين حتى يبقوا على قيد الحياة. إذن الاحتلال هو الجهة الوحيدة المسؤولة. كل المؤسسات يعني تعمل الآن على محاولة إدخال مستلزمات الإيواء، ولكن من يمنحهم؟ من يحتل قطاع غزة؟ من يغلق المعابر؟ من يقوض كل أي آلية من آليات الإنسانية اللي بتفكر فيها الدول؟ أغلق الأنور وأوقف عمل المؤسسات، يرفع قيمة التنسيقات من قبل التجار، كل شيء يعمل على الحد من إعمال هذا الحق الأساسي هو إدخال مواد الإيواء. بالمناسبة تقريبا 5% ما دخل في الفترة السابقة في حتى 20 سبتمبر تقريبا 5% من متطلبات الإيواء المطلوبة لقطاع غزة، وانت متخيل في 92% من قطاع غزة تقريبا شبه مدمر ويحتاج إلى إيواء، ما دخل بعض الخيام، بعض الشوادر، بعض باكج عدة يستخدم في ترميم وحفر والصاق الخيام، ووزع على بعض الخيام، ودخل بعض الكشافات البيرتابول اللي يعني تنشحن عبر الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة هي المواتير، وجزء محدود، وبالتالي لا يكفي احتياجات قطاع غزة. احتياج غزة أعلى بقعة على وجه الأرض تحتاج كل شيء.
1: أشكرك جزيل أشكر الأستاذ محمد الناطور الباحث الحقوق القانوني. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، من لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، في أمان الله.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا في شتى مناطق الوطن وفي كل العالم عبر أثيرنا ومن خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs، وطبعا من خلال raya.tv.bs. يمكنكم الاستماع لبرامجنا ومتابعتها أولا بأول ولحظة بلحظة. أهلا بالجميع في هذا المشوار الذي يبدأ الآن ويستمر على مدار الدقائق القادمة من أوراق الصحافة. هذا المشوار يأتيكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني بشكل يومي. للتواصل مع البنك بأسهل طريقة يمكنكم التواصل عبر الرقم 1700-220-220. على مدار الساعة يستعد هذا البنك لخدمتكم والإجابة على استفساراتكم. اليوم الأربعاء 30 من أيلول سبتمبر لعام 2026، مشوار جديد في أوراق الصحافة، فأهلا بكم جميعا. المستوطنون الإرهابيون يصعدون يوم أمس وفي الساعات الفائتة من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم وقراهم في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة، رصدوا نحو 30 اعتداء في ساعات. إسرائيل ترتكب 5147 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ 10 من تشرين الماضي، أسفرت عن استشهاد 1421 مواطنا حتى يوم أمس. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حذر من كارثة وشيكة مع اقتراب فصل الشتاء، الأمر الذي يعرض مئات الآلاف من النازحين لتداعيات مميتة. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يهدد باغتيال قيادة حركة حماس في خارج قطاع غزة. صور محدثة للأقمار الصناعية نشرتها خدمة جوجل تظهر حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، حيث تحولت مساحات شاسعة من المناطق الحضرية المكتظة سابقا إلى أراض قاحلة. منصة كومن دريمز الأمريكية التي نشرت الصور قالت إن المشاهد تظهر الوحشية والإرهاب الإسرائيليين اللذين يسمح العالم بحدوثهما. الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 6500 مواطن نزحوا في الضفة الغربية منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين. الأرقام تشير إلى نزوح كلي ل 49 تجمعا سكنيا مع تضرر نحو 88,000 شجرة وشتلة. البيانات الأممية الجديدة تكشف أيضا عن أن عدد حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة في الضفة المحتلة تزيد عن 300 حاجز، ما يعني أن الاحتلال أقام حاجزا عسكريا كل 6 كيلومترات. منظمة الصحة العالمية تفيد بأنها وثقت العام الماضي نحو 233 اعتداء على الرعاية الصحية في الضفة الغربية المحتلة، 84% منها تضمن عرقلة الوصول إلى المشافي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها دعت إلى توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة، وحذرت من أن العنف والقيود وتسارع الاستيطان تلحق ضررا جسيما بهم وتجعل حياتهم لا تطاق. قادة في المعارضة الإسرائيلية اتهموا حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تلعب بالنار عبر تشجيع المتطرفين اليهود الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم ضمن حالة من الفوضى. من قاعة الأمم المتحدة التي غادرتها عشرات الدول أثناء خطاب نتنياهو إلى إجراءات هولندية وغربية تستهدف منتجات المستوطنات، وصولا إلى تحذيرات إسرائيلية من اتساع المقاطعة وتآكل العلاقة مع الولايات المتحدة. تتراكم في الآونة الأخيرة داخل الإعلام الإسرائيلي مؤشرات على تغير صورة إسرائيل في الخارج حسب ما أوردت صحف ومواقع إخبارية عبرية. مقال جديد في صحيفة هآرتس لتامر نفار أكد أن العالم بدأ يرى إسرائيل بالعيون الفلسطينية، وأشار إلى أن مشاهد الأمم المتحدة تعكس إدراكا متزايدا للانفصال الذي تعيشه إسرائيل بغطرستها وإجرامها. مصادر مقربة من القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان تقول لصحيفة دعوت أحرنوت العبرية إن تحركات تجرى لتشكيل ائتلاف فلسطيني موسع استعدادا للانتخابات التشريعية يعتمد أساسا على إدراج اسم الأسير مروان البرغوثي ضمن قائمة دحلان الموحدة في إطار سياسي واسع يمكن أن يحظى بقبول ودعم أمريكي وإقليمي. نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أعلن أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا على تشكيل التحالف الانتخابي مع محمد دحلان في خطوة توصف بأنها غير مسبوقة. خبراء في إسرائيل ينبهون حكومة تل أبيب من أن جيش الاحتلال قد يفقد تفوقه التكنولوجي في بضع سنين. رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بنت هاجم حكومة نتنياهو محذرا من أزمة متفاقمة داخل الجيش بسبب النقص في أعداد الجنود المقدر بنحو 20,000 جندي. أعود إلى صحيفة هآرتس العبرية التي نشر فيها الكاتب الإسرائيلي أوري بار يوسيف مقالا قال فيه إن وصول الحكومة اليمينية المتطرفة إلى الحكم في إسرائيل وأسلوبها الوحشي الذي شنت فيه الحرب على غزة وأعمال العداء التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة في السنوات الأربع الأخيرة كل ذلك غير الوضع جذريا، فكل يوم إضافي يشاهد فيه العالم الكارثة الإنسانية بغزة والمذابح في الضفة الغربية يزداد اشمئزازه من إسرائيل ويزيد من عزلتها. مجلة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية تكشف عن أن حكومة لندن علقت أو رفضت في بعض الأحيان أكثر من 80 ترخيصا لتصدير مواد لإسرائيل قد يستخدمها جيشها في غزة، ما يشكل نحو 3 أضعاف العدد الذي أعلن عنه عند فرض القيود في أيلول من عام 2024 عندما علقت بريطانيا نحو 30 ترخيصا ورفضت أكثر من 50 طلبا إسرائيليا جديدا. صحيفة الجاردن البريطانية تكشف عن أن إسرائيل لا تملك حق إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة ردا على الحظر الواسع الذي أعلنته لندن على البضائع القادمة من المستوطنات. الجارديان نقلت هذا الكلام عن المدعي العام السابق في بريطانيا دومينيك غريف وهو عضو سابق في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، إذ أكد أن القنصلية تقع في القدس الشرقية المعترف بها من الأمم المتحدة كأرض فلسطينية محتلة، وبالتالي يرى غريف أن على بريطانيا الطعن في القرار الإسرائيلي أمام المحاكم لأن تل أبيب تمارس حقا لا تملكه كقوة احتلال وهو فرض سيطرتها السيادية على القدس الشرقية. صحيفة صحيفة الغارديان البريطانية نشرت كذلك تقريرا قالت فيه إن فلسطين تحولت لأول مرة إلى موضوع انتخابي في البلاد، إذ ستنضم إيمي شعلان بعد شهر إلى قيادة حملة التضامن مع فلسطين مع تصاعد الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، لتتحول إلى ما يمكن أن يقال بأنه أحد أطول حركات الاحتجاج استدامة في التاريخ البريطاني الحديث. التقرير قال إن الغضب الشعبي البريطاني إزاء معاملة إسرائيل للشعب الفلسطيني ورد بريطانيا عليها يتزايد التعبير عنه ليس فقط عبر المظاهرات بل في الانتخابات وأماكن العمل والنقابات العمالية وحتى في حملات حماية المستهلك. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تزعم أن زيارة الخاطفة الأخيرة التي قام بها نتنياهو للإمارات مساء الأحد الماضي هي دليل على فعالية اتفاقيات التطبيع وفشل هجمات السابع من أكتوبر وهجمات إيران ضد جيرانها، كما تقول الصحيفة الأمريكية المقربة من إسرائيل. فهذه الاتفاقيات الموقعة برعاية أمريكية ستظل مهمة لدول الخليج ورادعة لإيران. وتقول وول ستريت جورنال إن على ترامب أن يتعلم من هذا سبلا لردع إيران. بنيامين نتنياهو يدعي أن هناك مؤشرات على أن أعداء إسرائيل كما أسماهم دون أن يحددهم بالاسم قد يحاولون مهاجمة دولة الاحتلال قبيل انتخابات الكنيست في أكتوبر القادم. المعارضة الإسرائيلية شككت في المزاعم وطالبت بإحاطة أمنية مفصلة حول الهجوم المزعوم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا وإن بلاده ستحقق أهدافها منها. بالتزامن مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران من خلال الوسطاء ولإنهاء الحرب، إيران تتوعد بحرب أو بعملية استباقية إذا قامت برصد هجوم وشيك عليها. المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة طبعا لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك نحو 8,300,000 إنسان من اللاجئين والنازحين حول العالم قصرا دون سبيل للحصول على مساعدات خلال هذا العام، وقد تدفع بأنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار. الصحف الأمريكية تسلط الضوء على قانون جديد تم سنه في ولاية كاليفورنيا يضيف عيدي الفطر والأضحى إلى قائمة العطلات الرسمية للولاية في خطوة ستدخل حيز التنفيذ في وقت قريب للغاية. نواصل وإياكم مشوارنا وبالطبع في هذا الصباح مثل كل صباح ضمن أوراق الصحافة. رئيس الوزراء القطري يؤكد أن نتنياهو يعتبر مجرم حرب ولا مبرر للرد الإسرائيلي الفظيع على غزة الذي وقع في 7 أكتوبر. القوات العسكرية الأمريكية تستعد لمغادرة القواعد العسكرية في العراق اليوم بعد عقدين من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين العراقيين وآلاف الجنود الأمريكيين. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مسؤولين في الولايات المتحدة قولهم إن القوات المتبقية ستعيد تمركزها في الأردن وهو مقر المهمة الجارية لمحاربة ما وصفته بتنظيم داعش على حد تعبيرها. آلاف الحريديم في القدس المحتلة يتظاهرون الليلة الماضية ضد التجنيد واسموا جيش الاحتلال بجيش العدو مع رفضهم التجنيد فيها. القوات السورية تعلن اعتقالها خلية تابعة لحزب الله اللبناني قرب الجولان المحتل، قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات لكنها لم تذكر المزيد من التفاصيل أو طبيعة العمليات التي كانت تخطط لها الخلية. الحكومة الأمريكية تقول إنها تعتزم إقراض شركات الطاقة نحو 40 مليون برميل من النفط من الاحتياط الاستراتيجي، وهي آخر دفعة لواشنطن من الخام بموجب اتفاق عالمي لسحب مخزونات في أعقاب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. أقف عند هذا الحد لأتمم مشوارنا وأختمه إياكم في أوراق الصحافة. الشكر الجزيل لكل من تابعنا وكان معنا. ابقوا مع رايا اف ام ورايا دوت بي اس ومنصاتها الرقمية في الساعات المقبلة. على مدار الساعات هناك كل شيء جديد. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيخبر الجميع بأن الرحلة مع بطاقاته تبدو لكم جاذبة. مرور أسرع في المطارات لحاملي بطاقة World Elite MasterCard. للمزيد من الاستفسار زوروا صفحة البنك على فيسبوك أو موقعه الإلكتروني. لكم كل التحيات مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
8: تخطط شركة ستاربكس لإغلاق 250 متجرا في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من الأيام القادمة، في خطوة تمثل الجولة
9: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
8: ثانية من الإغلاقات الكبرى تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي برايان نيكول. وتأتي هذه الخطوات استكمالا لنهج تقليص النفقات، حيث سبقتها إغلاقات طالت 627 متجرا في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال أيلول الماضي حسب الشركة، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن هذه الإغلاقات ربما تكون مرتبطة بالمقاطعة. كشفت دراسة أنشطة التجسس الاقتصادي لألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة أن عمليات الحصول على المعلومات العلمية والتقنية من الغرب أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة اقتربت من 7.5% مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
9: هذا البرنامج برعاية
10: CFI، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية FM. الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
8: طاب صباحكم بكل الخير ومرحبا بكم. صور الأقمار الاصطناعية تكشف عن توسعات وتشييد الاحتلال 3 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 6500 مواطن نزحوا في الضفة منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين، منهم 49 تجمعا سكنيا أخلي بالكامل. البيانات الأممية تكشف عن ارتفاع عدد حواجز الاحتلال في الضفة الغربية لأكثر من 300، ما يعني إقامة حاجز عسكري كل 6 كيلومترات. الصليب الأحمر يدعو لتوفير حماية عاجلة للفلسطينيين في الضفة بسبب تسارع الاستيطان، وقادة في المعارضة الإسرائيلية يتهمون حكومة نتنياهو بتشجيع المتطرفين اليهود على مهاجمة الفلسطينيين لخلق الفوضى. حركة حماس والجهاد الإسلامي تتفقان على تشكيل تحالف انتخابي مع محمد دحلان الذي ينوي إدراج اسم الأسير مروان البرغوثي ضمن قائمته الموسعة والموحدة بحسب صحيفة دوت أحرنوت العبرية. الحكومة البريطانية تعلق أو ترفض أكثر من 80 ترخيصا لتصدير مواد قد يستخدمها جيش الاحتلال في قطاع غزة. مدعي عام بريطاني سابق يؤكد أن إسرائيل لا تملك حق إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة داعيا لندن للطعن في القرار الإسرائيلي أمام المحاكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا وأن بلاده ستحقق أهدافها، وطهران تتوعد بحرب أو عملية استباقية إذا رصدت هجوما يستهدفها. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح حول العالم دون سبيل للحصول على مساعدات خلال هذا العام، وتدفع أنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار التام. أخيرا، قانون جديد تسنه ولاية كاليفورنيا الأمريكية يضيف عيدي الفطر والأضحى لقائمة العطلات الرسمية للولاية في خطوة تدخل حيز التنفيذ قريبا. انتهى الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا راديو.بي.أس ومنصاتنا الرقمية، فتابعونا.
7: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
11: انا اريد،
12: انت اريد،
11: هو اريد،
13: وهي اريد،
14: احنا اريد.
7: اريد طور عالمك.
15: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
16: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
17: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
18: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
19: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأربعاء 30 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، وبداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. سعد صباحك يا سلام. صباح الخير للزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. والزميلة أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. صباح الخير يا غزة. ولا زالت قافلة الشهداء في غزة ترتقي. ومن البلد وقصص البلد اليومية. امبارح كان الدور على رام الله والبيرة وبتونيا. هل كان مقصود هذا التزامن؟ امبارح مستوطنين كانوا عند دوار الحمير او ما يعرف بعين جريوت. طبعا كان حوالي مئات من المستوطنين موجودين وحفلة رقص، ويمكن الاعداد وصلت اكثر من 100 مستوطن ومستوطنة. وبنفس الوقت كان هناك اقتحام لمدينة بتونيا، قوات الاحتلال اقتحمت المدينة. ولاحقا مستوطنين وصلوا لشارع الصين عند دوار العودة وبرمزية هذا الدوار، ووضعوا عليه أعلام الاحتلال. بعدين انتقلوا إلى الشارع الالتفافي من شارع الجرزون نزولا إلى مفترق سردة، ووضعوا علم على أول المفترق، ووضعوا لافتات تأكيد على مطالبهم في السير على هذا الشارع عند مفترق سردة. والصراحة الناس كانت امبارح زي المضروب على رأسها، مش عارفين من وين لقيها. شعور غريب، شعور من القهر والعجز. واحنا طبعا بنشوف كل هذا الحكي، واخر شيء بيخرق بزياده صوره المستوطنين اللي بتقطفوا بزيتون او بين قوسين بسرقوا الزيتون. مش هون القصه. مشكلة بسرقوا زيتوننا، لابسين لبسنا وبأكلوا أكلنا وبتصوروا صورنا في الزيتون.

واللي سمع برنامجنا صباحا مع الزميلة هديل أبو زينة، المستوطنين كمان فتحوا معصرة زيتون بالقرب من دير بلوط. وكأنه يعني بدهم يلبسوا مكاننا البوس، وكأنه إحنا مش موجودين. يمكن أكثر شيء بقهرنا هو موضوع الزيتون. تعرف التذراية، تذراية الزيتون؟ امبارح كانوا ذر الزيتون من الورق وعملوا كلاية بندورة، وكأنه عينك عينك حتى ثقافتنا بسرقوها. ولكن لن يبقى في الوادي إلا حجارته، هم وبزول. وإحنا معكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-222 أو 3.

وإن شاء الله بنرجع وبنغني الأغاني التراثية بين الزيتون، وهذه الأساهيد التراثية دائما ترجعنا لأيام العز، أيام الزيتون.

تحياتنا لأولاد كنعان، يسعد صباحكم وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم جميعا ولكل الناس بتصب علينا وعليكم. عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد، وعصام وابو عنان تحياتنا لكم، وفهد منصور وابو خالد خراز. وابو خالد بقول هناك اقتحام لا زال مستمر في نابلس، حملة اعتقالات واسعة، كان الله بالعون ابو خالد. ونجاح وعبودة وأنس رداد يسعد صباحكم جميعاً.

وتحياتنا لك يا صحويل افندي، سعد صباحك. وبقول لي سعد صباحك اخي احمد، انا بقول خلص اذا الامور وصلت لهون السنه هاي احنا رح لازم نشتري من المستوطنين زيت، ما هي خربانه. سعد صباحك. ولا مره يا صحويل، ولا مره. هذا زيتنا وزيتوننا يا صاحبي، شو ما صار احنا ولاد البلد واحنا اصحاب الارض واصحاب الشجر واصحاب الزيتون واصحاب الزيت.

بهاء، يسعد صباحك بهاء زيد. بكل حسب تحليلي يجب أن نتأقلم مع الواقع الجديد بالعيش مع المستوطنين جنبا إلى جنب في وسط المدن، إلى أن يأتي الله واقعا ما صنعناه نحن. والله يا صاحبي أنا مش عارف هذا تحليلك من جاي، بس إحنا رافضين لهذا الواقع، وبغض النظر عن شو بصير إحنا أصحاب الأرض كمان مرة، وإحنا أصحاب القضية، وشو ما اشتدت لا

تتمشى. وعمار يسعد صباحك عمار، تحياتنا لكل سائقين العمومي في منطقة وقرى غرب رام الله. كان الله بالعون بعد إغلاق طريق بيت عور جريوت، واليوم اللفة طويلة أكيد من خلال قرى غرب رام الله. كان الله بالعون. واحنا مش ناسين الموضوع اللي بعتوا لنا اياه بخصوص مطبات الداخليه في قرى غرب رام الله، واحنا ان شاء الله راح نتابع هذا الموضوع مع عدد من المجالس القرويه والبلديه في المنطقه.

وبدنا نصبح على بلدية البيرة. وبلدية البيرة عفوا امبارح اناروا مقطع الشارع في تل النصبة. الله يعطيكم العافية، وكان هذا وعد من بلدية البيرة بالعمل على هذا الشارع، وبالفعل امبارح تم انجاز انارة الشارع في مقطع بلدية البيرة في منطقة حي النصبة. احنا وان شاء الله خلال الاسبوع القادم راح يكونوا معنا بلدية البيرة في اكثر من موضوع، راح نحكي كمان عن هذا الانجاز، وراح نحكي كمان عن توسعة اطراف وحواف هذا الشارع.

حبيبي. ويعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله, وشكرا للناس اللي قامت بترقيع بعض الحفر في شارع الجلزون عين سينيا, ويعني زي ما بقولوا إشي أهون من إشي, يعني على الأقل أهون بلا. ضايل عن عطارة بلدية عطارة, بدنا تشدوا حيلكم في موضوع في كم من مطب وفي كم من حفر في الطريق, أكيد إنها بتأثر على سلاسة السير في قرية عطارة. ويعني للمعلوم اليوم عطارة أصبحت هي المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة, وخاصة في فترة الصباح عند إغلاق حاجز عطارة اللي هو تحت الجسر.

وصباح الخير لكل المتابعين على فيسبوك. يسعد صباحكم حبيب، يسعد صباحك يا حبيب عزام عبدو، تحياتنا لك يا عزام ولأهلنا في طول كرم. منى سقر يسعد صباحك يا رب، تحياتنا لك. محمد عياش أبو يامن يسعد صباحك يا أبو يامن، صباح الكهرباء يا من بعين الله، بعين الله وصدقوني والله فترة وراح تعدي والفرج قريب. الله يكون بعون الناس اللي على الحواجز بالساعات بتقعد.

0: زي الدواء 3 مرات في اليوم نحكيها قاطع المنتجات الإسرائيلية. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير أخي أحمد.
0: الله يسعد الصباح. يا حي الله مجد، كيف حالك؟
1: والله سعيد بلدي، احنا بشي بخير. انت عارف انت نص الكاس مليان انت وسلام. انا بقول لك احنا مش بخير، وانت بتكون صباح الخير وانا بستغرب كيف بتكون صباح الخير.
0: احنا لازم نكون صباح الخير، يعني احنا عارفين احنا مش بخير، احنا عارفين احنا يمكن في اسوأ مرحلة بتمر على الشعب الفلسطيني، ولكن بدنا نضل نقول صباح الخير وبدنا نقول انه بكرة احسن، ما بنفع نسلم. شو رايك؟
1: والله انت صبح لحالك انت والسلام، صبح لحالك وانت الجماعة.
0: انا مصر، انا اصبح مصر اقول انه هاي فترة وبتعدي، ومصر انه نقول البلد لازم تكون بخير.
1: متنفذين مستفيدين انت والسلام.
0: أبو أنا الله يسعد صباحك.
1: يعني أنا الله يسعد صباحك. أنا بقول يعني إحنا تشعر زي إحنا زي الشعب اليتيم، يعني تركنا لحالنا من الجميع.
0: صحيح.
1: فأنا الشغلة الأولى بقول فيها يعني اللي بقول لي بكرة تعال انتخبني، وبقول أنا الممثل الشرعي والوحيد، وأنا وأنا وأنا وبدك أوقع على ميثاق منظمة التحرير إذا أنا بدي أرشح حالي. طب تفضل شوف شو مشكلتي أنا. طب انت اعطيني الوعود، مش كل مرشح بعطي وعود، فيش لا ولا وعد ولا اشي، لانه الجماعة مش قادرين يعملوا اشي ولا اشي. يعني زي امبارح الدوار جريوت وهي بيحكوا صادر الشرع الصيني، طب بكرة بيجوا على دوار المنارة بيقولوا هذا الاسد كان عندنا هذا.
0: الو، يبدو فقدنا الاتصال مجدي. مجدي فصل الاتصال من طرفك، احنا جاهزين نسمعك كمان مرة. بس انا بقول تعقيبا على اللي حكى مجدي، احنا لا، احنا صحيح احنا مش بخير والبلد مش بخير، صحيح احنا في ظروف كثير صعبة، بس احنا كدائما الامل موجود. وانس حميدات، يسعد صباحك يا انس. وانس بقول ان شاء الله ربنا بفرجها يا رب.

0: ومعنا اتصال. هلو، صباح الخير.
1: صباح الخير صديقي احمد.
0: رامي مهداوي، سعد صباحك يا رامي.
1: صباحك صباح الخير لكم، صباح الخير للمستمعين ولجميع العاملين في رايا وعلى راسهم.
0: الله يسعد صباحك يا رامي، تحياتنا لك ويسعد صباحك. رامي، شو الوضع البلد يا رامي؟
1: انا عجبتني انه احنا لا نضلنا مكملين، هذا اللي خلاني استفز واحكي.
0: طب منيح اللي استفزيتك.
1: صباح الخير، بدنا نكمل. مين حكى انه البلد مش بخير؟ يعني مهما يصير بدنا نضل موجودين، وهذه هي القصه الاهم، انه كل حدا فينا لازم يضل مكمل بالطريق اللي بده اياها. كل حدا في شغله، الطبيب، المعلم، المزارع، كل مكونات شعبنا تعظيم سلام لإلهم. إحنا ما إلنا إلا هاي الأرض، هذا هو الهدف. فبالتالي أنت ما حدا يحكي لي البلد، البلد أكيد ما هي مش بخير، بس إحنا إنه مش بخير إننا نفكر ونروح، هذا هو السؤال. أكيد لا،
0: ما عندنا خيارات.
1: بالضبط، والكل مستنينا في هاي اللحظة، وما حدا أحكي لك يعني بأسف عم بحكي، ما حدا سائل فينا. لازم إحنا اللي نسأل عن حالنا، لازم إحنا اللي نبني حالنا، لازم إحنا اللي نحافظ على النظام والقوانين.
0: سلم لسانك.
1: وكلياتها يعني، وما بدنا تشاؤم. التشاؤم يعني دخلنا في الحيط، وإحنا ممنوع ندخل في الحيط.
0: احنا ما عندنا لا وقت ولا عندنا الخيار، لا نفوت في الحيط ولا نستسلم. يعني لا عندنا مكان اخر ولا عندنا فرصه اخرى، عندنا فقط فرصه واحده، ان نبقى هنا.
1: بالضبط، ونستمر. والبقاء معناه انك انت تشتغل على البقاء، مش انك تبقى حجر ساكن. لا، بدك تتحرك، بدك تنتج، بدك تزرع، بدك تحصد، بدك تلقط الزيتونات، مش بدك تحكي انا بستناش المستطيل. كل المجتمع هذا للاسف انه يعني في التسعينات في الثمانينات المجتمع حي، ويجب ان يبقى حي الان. يعني انا ما بسمع كلمه عم تطلع اخوي احمد جديد انه المجتمع الفلسطيني مات. لا، مين حكى مات؟ مين مجتمع فلسطيني مات؟ احنا صامدين، الناس بقعدوا 5 ساعات على الحواجز عشان يروحوا على شغلهم ولا على بيتهم. المجتمع في طول كرم هلا مثلا على سبيل المثال، كل طول كرم مش تحت بس صامده. امبارح في رام الله المشهد محزن، لكننا نضلنا صامدين، ما في مجال. انا بتمنى من كل اللي بسمعونا ان نزرع الامل، هذا الامل هو اهم شيء فينا، ان نكمل وندرس ونتعلم ونبني.

0: ونخطئ بدنا نقوم، بس انه نخلص عن جد انا هذا ما بتمنى. وشكرا لك احمد عن جد بهذا الاخير، ولجميع العاملين في رايا انكم لازم ان الله نزرع الامل.
1: والله هذا واجبنا رامي، هذا واجبنا. واحكي لك شغله امبارح صارت،
0: نعم. يعني انا متاكد لك مستمعين كثير احمد الان اللي بيسمعونا بسياراتهم بالتاكسيات بكل الاماكن عبر النت. الامل هو الوحيد اللي بده يخلينا نكمل، لانه بدنا نحافظ على اولادنا وبناتنا. وكمان شغله، اذا احنا تعبنا هلا الاجيال القادمه انتهت حتحاكمنا. احنا بدنا نحاكم حالنا منا لحالنا، عشان لازم نزرع الامل.
1: واحكي لك رامي، امبارح بعد ما المستوطنين حطوا العلم الاحتلال على مفترق الجلزون سردة وحطوا ملصقات، خلال اقل من ساعة كانوا كلهم مشغولين. وانا بشكر كمان بلدية رام الله اللي زرعت الاعلام الفلسطينية على الانارة طول شارع الصين.
0: واليوم بلدية رام الله حطت برنامج كمان.
1: نعم نعم، امبارح حكينا عنه، امبارح حكينا عنه، وهي دعوة لكل الناس للتواجد في هذه الاماكن. اليوم احنا بنحارب من أجل الواقع.
0: وصدقا الكل القطاع العام، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، بدنا نعيد استنهاض حالنا. أما نحكي لا البلد مش أوكي، مش عارفين، بس شو نسلم المفتاح؟ لا، هذه إلنا البلد، يعني شئنا أم أبينا نضلنا موجودين ونزرع ونعمر، واللي بيهدموه بدنا نبنيه، واللي بيقلعوه بدنا نزرعه. بغير هذه النفس والروحية الإيجابية صدقا سندفع الثمن غالي، وهذا لا أنا ولا أنت ولا أي حد بده إياه.
1: لا، ومش رح نوصل له، وإحنا يعني ما أمامنا خيار إلا الصمود والبقاء. بدي أشكرك جزيل الشكر رامي، الله يسعد صباحك، وشكرا لكلماتك يا رامي. برعاية جوال

المدين جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. وهذه الفقرة الخاصة بالشراكة مع أمان. وائتلاف أمان يناقش أثر قانون الجرائم الإلكترونية على الفضاء المدني في فلسطين. ومدى قدرة هذا القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الجرائم في الفضاء الرقمي من جهة وحماية الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ المحامي فراس كراجة. أستاذ فراس صباح الخير.
1: يسعد صباحك وام صباح.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لك أستاذ فراس. ويعني في هذا الموضوع الهام فيما يتعلق بموضوع الجرائم الإلكترونية، يعني صراحة يعني هذا القانون وقد يكون يعني أريد منه غير ما ظهر في موضوع الملاحقة، في موضوع إغلاق بعض الصفحات الإلكترونية وكل ما يترتب عليه. ما الذي يجب أن يكون الهدف الأساسي من قانون الجرائم الإلكترونية، وأين يجب أن يقف الحد الفاصل بين حماية المجتمع وحماية الحريات؟
1: يسعد صباحك صباح السادة المستمعين، شكرا لكم لمناقشة هذا الموضوع الجدا هام، وخصوصا ونحن على أبواب عملية انتخابية، والعملية الانتخابية سيرافقها الدعاية الانتخابية. عودة إلى سؤالك، يجب أن يكون في فلسطين، يجب أن تتطور القوانين، ويجب أن يكون هناك قانون في فلسطين لمكافحة الجرائم الإلكترونية بعد كل هذا التطور من التكنولوجيا والسوشيال ميديا والاختراقات من المالية أو للحسابات الخاصة أو للصور أو للأخبار الخاصة. ولكن يجب أن يقف قانون الجرائم الإلكترونية وينصب أولا على حماية الفرد، على حماية الفلسطيني، على حماية المجتمع من الجريمة، لا أن يتم وضع القانون واستخدامه وتطبيقه حتى يكون هناك رقابة على حرية الرأي والتعبير أو على وسائل الصحفية وسائل الإعلام أو على أسلوب وتعاطي الأخبار ونشرها، حتى يصبح هذا القانون هو الأداة أو الوسيلة للقمع أو لتكميم الأفواه أو للتقليل من الحرية. يعني عندما يصبح القانون أداة تتعارض مع الحريات يصبح غير دستوري. لذلك قانون الجرائم الإلكترونية بوضعه الحالي وبتطبيقاته ومعوقات التطبيقات التي واجهتنا بعد هذه السنوات من صدوره ونفاذه إلى اليوم، يجب أن يوضع على طاولة مستديرة تناقش من قبل كل الجهات التي عملت لتطبيقه والوصول إلى تعديلات جوهرية فيه.
0: نعم، طرحتم أهمية تصنيف الجرائم وفق طبيعة الفعل وليس فقط وفق الوسيلة، بمعنى أنه في تصنيفات معينة لطبيعة الجرائم الإلكترونية. ما المقصود بذلك؟ يعني ليش بنشوفه هالقد مهم؟
1: نعم، الجرائم الإلكترونية هي تختلف في طبيعتها وفي جوهرها وفي أدواتها عن الجرائم الطبيعية أو العادية التي يناقشها قانون العقوبات الساري. لذلك نعم، يجب أن يكون هناك قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعطي الأدوات وتعطي الوسائل القانونية للضابطة القضائية، للأجهزة الأمنية، للنيابة، للقضاء، للدفاع، من أجل الوصول إلى أداة الجريمة، أسلوب الجريمة، الفعل نفسه، لأنه كله يدور في عالم افتراضي. لا يوجد في هذا العالم إمكانيات للوصول إلى شهود، الإمكانيات وفق القانون لربط الفعل ونتيجته مع الفاعل. لذلك نعم، يجب أن يكون القانون متطور للوصول إلى هذا الربط وإلى هذا العالم الافتراضي وحماية المواطن. ولكن حماية المواطن من الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها وأشكالها، هذا لا يجوز أن يكون مطلقا الغاية نبيلة. ولكن إطلاقه كما جاء في قانون الجرائم الإلكترونية، إطلاقه وهذه المساحات الواسعة وهذه الألفاظ الفضفاضة تم استغلالها في فترة التجريب السابقة، في فترة التطبيق السابقة تم استغلالها بشكل كبير، وتحديدا في عالم إعلام الصحافة تم تكميم الكثير من المواقع والمواقع الصحفية ووكالات الأنباء والصحفيين، تم ملاحقة صحفيين على خلفيات أخبار أو تحقيقات صحفية أو منشورات أو حرية رأي وتعبير من خلال هذا القانون، وتم تقديمهم إلى المحاكم والعدالة والقضاء والنيابة بحجة أنه ارتكب جريمة أو ارتكب مخالفة. ومع مع هذا التجربة أو مع هذا التطبيق وقفنا عند نقطة، وناقشنا ذلك كمان في عدة مرات في طاولات مستديرة مع ائتلاف أمان، أنه مع هذا التطبيق يجب أن نتوقف هنا وأن نجلس لمعالجة القانون وتعديلات وتضييقه.
0: نعم، يعني أستاذ فراس، يعني لا يجوز للقانون أن يحد من حقوق المواطن أو يلغي حق من حقوق المواطن. نحكي عن يعني واحد من حقوق المواطن في موضوع امبارح كنا نناقش موضوع حق الوصول للمعلومات، واليوم نناقش موضوع الجرائم الإلكترونية. ويعني هذا زي ما تفضلت بعض التعابير الفضفاضة اللي ممكن استغلالها بعدة طرق. وهون السؤال انه متى تنتهي صلاحيات الجهات المختصه في الوصول الى هواتف واجهزه المواطنين؟ ما هذا كمان سؤال مهم، ما هو له علاقه بحق المواطن بالخصوصيه.
1: نعم، ممتاز انك تطرقت كمان الى موضوع سابق اللي هو حق الحصول في المعلومه. حق الحصول في المعلومه، هذا القانون اذا لم تخن الذاكره، أنا شخصيا من 5 إلى 7 سنوات ونحن نناقش في هذا المشروع.
0: إلى 20 سنة.
1: شكرا، أنا ما بديش أبهلغ لأني أنا بدي أضل في حدود ذاكرتي الشخصية، ونناقش في مشروع قانون حق الوصول المعلومة الذي هو موجود في كل العالم من أجل الشفافية ومن أجل الرقابة المجتمعية والرقابة المدنية والرقابة الصحفية على أداء الحكومة وعلى أداء المؤسسات الحكومية. هذا القانون يحتاج إلى كل هذا النقاش من كل المؤسسات وكل هذا التأخير. أما قانون الجرائم الإلكترونية رغم حساسيته وخطورته ورغم أهميته، نحن نطالب بوجوده ونريده ونريد تطبيقه، ولكن لم يتم طرحه للنقاش كمشروع قبل إطلاقه بأشهر. بمعنى آخر أنه لم يتم وضعه لمناقشته من قبل نقابة المحامين، من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من قبل نقابة الصحفيين، المؤسسات العاملة الفاعلة، من أجل وضع نصوص ووضع ضوابط لحماية الحريات وحرية الرأي والتعبير وحريات الفردية من التدخلات أو من التجاوزات وتضييق الفضاء في النص. رجوعا إلى سؤالك، في نقطة مهمة، الحكم أو الفيصل بيني وبين النيابة أو بيني وبين الأجهزة الأمنية بنسميها الضابطة العدلية هو النص. عندما يكون النص فضفاض، هذا ما سمح وجعل هناك مساحة عالية للضابطة العدلية والأجهزة الأمنية في بعض الحالات تجاوز حدود الحرية والرأي والتعبير والقمع في هذه الزاوية أو تكميم الأفواه في هذه الزاوية أو تقديم بعض الأشخاص للمحاكمات على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية باستخدام قانون الجرائم.
0: نعم. يعني على موضوع حجب بعض المواقع الإلكترونية وتحديدا قد يكون في معظمها هي مواقع العلاقة بالصحافة والإعلام، شو الضمانات المطلوبة في مثل هذه الحالات وشو رأيك أنت في الموضوع أستاذ فراس؟
1: يعني هي حسب ذكرتي مرت واقعتين كبيرتين في موضوع حجب المواقع الإلكترونية وحجب بعض وسائل الإعلام، وكانت للأسف الشديد يعني بحزن أقول كارثية. أولا مزود الخدمة يجب عليه أن يكون شريك أو طرف، أو يجب أن يطلب من الأجهزة الأمنية أو الضابطة العدلية أو النيابة قرارات أو كتب أو قرارات قضائية أعلى دقة من أنه أي كتاب لمزود الخدمة من أجل حجب موقع معين. هذا تجاوز كمان للعقد بين المزود الخدمة والفرد. هذه أول نقطة من أجل أن يكون هناك لمزودين الخدمة ومستشارينهم قانونيا ومستشارينهم بشكل عام ملاحظات على الكتب اللي بتجيهم لحجب المواقع. ولكن في الحالتين التي تمت فيها حجب المواقع كانت القرارات قرارات وتحدثنا في ذلك في نظري معيبة قانونيا وغير قانونية وغير صحيحة حتى في ظل قانون الجرائم الإلكتروني اللي بعطي مساحات واسعة لهم. بمعنى يعني كتاب واحد من سيادة النائب العام أو مكتب النائب العام لحجب 50 موقع ومن ثم الذهاب إلى القضاء باستدعاءات فردية من النيابة لإغلاق قناة معينة أو فضائية معينة بدون حق الدفاع، بدون جلسات، بدون تقديم بينات، مصوغات قانونية، فقط كتب ومراسلات خاصة بين النيابة والقضاء أو بين النيابة ومزود الخدمة بتحجب 50 رأي و50 مؤسسة و50 موقع، وهذا ينساق على حجم الصحفيين والكتاب والمحيطين فيهم من الذين يتحدثون ويكتبون ويعبرون عن رأيهم في كل هذا العالم. فأنت ما بتحكي فقط بس عن 50 موقع أو عن فضائية معينة أو قناة،
0: بتحكي عن الامتداد،
1: نعم، عن عشرات من الآراء اللي كان من المفروض تظهر في هاي الزاوية وتحكي رأيها بغض النظر في أي موضوع وتم حجبه. إذن كان هون مجزرة في حرية الرأي والتعبير، كانت باستدعاء، وللأسف الشديد حتى هذا الاستدعاء أو الكتاب ما كانش مرفق أي مصوغات قانونية، وأيضا حرم المؤسسات والمواقع من حرية الرأي والتعبير، من حرية الدفاع عن النفس. يعني وين يعني المواطن الفرد اللي بيرتكب جريمة بسيطة بسرق، أنت 24 ساعة ومضطر تقدمه للنيابة ومن ثم للقضاء للدفاع عن النفس.
2: صحيح.
1: اما تحجب فضائيه او تحجب راديو او تحجب موقع او 60 يوم و 50 يوم و 30 يوم ما اعطيتوش حق انه يكون
0: الدفاع عن النفس
1: يسال علاقة. ليش؟ نعم
0: نعم. طب يعني اذا حكينا عن التعديلات يعني اللي بيحتاجها القانون حتى لا تتحول صلاحيات الضبط والتحقيق فعلا الى مساس غير مبرر بخصوص الافراد وحرياتهم، ايش بيلزمنا التعديلات؟
1: بيلزمنا تعديلات كثيره. اولا كتب الحجب أو كتب الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية الخاصة لا يجوز أن تكون بيد الضابط العدلي والأجهزة الأمنية، لأنه تفتيش الفرد الشخص طبيعي أو تفتيش منزله، الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية حط ضوابط كثيرة حصرها بالنيابة والقضاء في بعض الحالات، في النيابة في بعض الحالات في القضاء. إذا كان تفتيش الفرد للبحث في هويته أو في جرار مكتبه بيحتاج إلى دستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات حط ضوابط كثيرة لهذا الغاية. اليوم هاتفك أكبر بكثير من بيتك وأكثر كبير من سيارتك،
0: صحيح،
1: كبير حتى من عالمك. هاتفك فيه خصوصيات تمتد من جسمك لكل شيء، لذلك يجب أن يكون هناك ضمانات عالية من أجل رقابة الاتصالات، رقابة الهاتف، اختراق الهاتف، فتح الهاتف، ويجب أن تناط في القضاء وبعد الدفاع، يعني وقبل الوصول لها يجب على القضاء أن يكون هناك جلسة للاستماع للشخص اللي بدنا ندخل على هاتفه أو بدنا نفتح أو بدنا نراقبه أو بدنا. هاي أهم نقطة وأهم ضمانة. مش من حق أي جهة في الدولة أن تصل إلى هاتفي قبل أن يكون لي حق الدفاع عن النفس. ومزود الخدمة يجب أن يكون هناك نصوص في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تحمي مزود الخدمة أو تطلب من مزود الخدمة أن يمتنع عن تقديم الوصول إلى هاتفي أو مراقبته أو إلا بعد الحصول على قرارات قضائية وفق آلية معينة. هاي أول نقطة. ثانيا، موضوع الحجب وموضوع الحجب للمواقع الإلكترونية أو وسائل الإعلام، أيضا هاي يجب أن يكون هناك ضمانات عالية على النيابة وعلى الأجهزة الأمنية قبل حصول على قرار، ويجب أن يكون قرار قضائي.
0: نعم، يعني يكون في صدر حكم بالإغلاق
1: على الأقل. نعم. على الأقل جلسات مستعجلة ولكن فيها حق الدفاع للفرد أو للمؤسسة، يقدم ما لديهم من أقوال أو ردود على التهم أو على المسوغات لدى النيابة من أجل أن يقدم مسوغاته للقضاء، وهناك القضاء بيصدر حكمه وبكون حكم قضائي قابل للطعن أيضا. لذلك أما ترك الموضوع بيد شخص أو شخصين إن كان بالأجهزة الأمنية أو بالنيابة وباستدعاءات وبكتب فردية بتتفاجئ إنه أنت تلفونك يخضع للرقابة، إذا كانت الحرية المصرفية أو الوصول إلى حق المعلومة المصرفية في ضمانات إلها، ما اوكي انا بطالب في ضمانات اعلى، ولكن في ضمانات اذا كانت هذا يعني سريتي المصرفيه محميه، سريتي الشخصيه في حياتي في معلوماتي في مكالماتي مع زوجتي في مكالم مش محميه.
0: نعم هي مفارقه غريبه يعني. اذا حكينا عن المعايير اللي يمكن اعتمادها عند تقييم اي تعديل جديد للقانون، يعني عشان نعرف نقيم بعدين انه فعلا هل حققنا الغايه المطلوبه من هذا القانون ولا لا.
1: نعم هي احنا بنحط ثلاث معايير اساسيه. المعيار الاول هو حمايه الفرد الفلسطيني وفق تطورات التكنولوجية. نعم يجب أن يكون هناك قانون يحميه ويحمي عائلته من كل النواحي في عالم ويمنع الجريمة في هذه الحالة ويعاقب المجرم. هذا أول ضمان حتى لا يقال أننا لا نريد قانون جرائم إلكتروني. نعم نريد قانون جرائم إلكتروني، هذا أول ضمان. الضمان الثاني حماية الفرد الفلسطيني بحرية الرأي والتعبير وعدم قدرة أي جهة رسمية من تكميم الأفواه أو من التوقيف أو من تقديم أي شخص المحاكمة إلا بعد، يعني لا يجوز فقط أن يتم تقديم شكوى على سين من الناس لأنه عبر عن رأيه مثلا عبر الفيسبوك ويتوقف وينزل عن نيابة وينزل عن قضاء ولك حاله موقف يومين أو ثلاثة أو أربعة قبل ما نكتشف أنه البوست هو بوست عادي أو تعليق عادي أو رأي عادي أو حتى مرات مش صادر عنه
0: أو مزور. نعم
1: أو مزور. نعم أنا أنحبس ثلاث أربع أيام مشان يكتشف القضاء أني أنا توقفت أربع أيام بالخطأ أو مزور أو حتى كان بوست عادي. إذن يجب أن يكون هناك ضمانات على التوقيف على الجرائم الإلكترونية التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير قبل الوصول لقرار التوقيف. يعني بزبطش يكون قرار التوقيف أولا. هاي النقطة الثالثة وهي الأساسية اللي هي أيضا حماية حرية الرأي والتعبير والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الصحفية من الاختراق ومن التجسس ومن التنصت ومن إمكانية مزود الخدمة تزويد الأجهزة الأمنية بأكسس أو بقدرة على الوصول إلى هاتفي إلا بعد ضمانات لهذه المؤسسات ولهذه الأفراد.
0: نعم يعني شكرا جزيلا أستاذ فراس كراجة على كل هذه الإحاطة، وفعلا يعني قدر الإمكان يجب تعديل هذا القانون على الأقل لحماية حق المواطن. اليوم المواطن مش عارف من وين يلقيها من وين ولا من وين. بدي أشكرك جزيلا شكرا المحامي الأستاذ فراس كراجة، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك

يعني ما بين سطوة القانون وحرية الرأي والتعبير، وفي حرية الرأي والتعبير في بعض الأمور احنا شديدين فيها فيما يتعلق في وجود الشعب الفلسطيني. رسالة من مواطن، صراحة ما فيش اسم، بقول الصمود مش كلمة صمود، إنك كل ما توقع تقوم، كل ما تشتد الظروف تتمسك بالأمل ونضل متأكدين إنه يوم من الأيام الصعب رح تمرق، إحنا أقوى من كل الظروف. الله يسعد صباحك.

0: وإن شاء الله أمطار الخير عزام عبده بكلكم الدنيا مطر في طول كريم. الله يكون بعون أهلنا في غزة اللي كان الله بالعون في انتظار فصل الشتاء بدون خيم أو خيم متهالكة. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا الأعزاء إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لليوم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش أضل بألف خير سلام عليكم. برعاية جوال
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لأننا ندعم سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: برعاية جوال.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
6: مرحبا وأهلا بكم من جديد. جيش الاحتلال يعتدي فجر اليوم بالضرب على مسن ثمانيني ويعتقل 9 مواطنين آخرين خلال اقتحام مدينة نابلس وبلدة دير شرف غربا، بالتزامن مع اقتحامات واعتقالات شنها في مناطق أخرى من الضفة. الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 6500 مواطن نزحوا في الضفة منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين، منهم 49 تجمعا سكنيا أخلي بالكامل. الصليب الأحمر يدعو لتوفير حماية عاجلة للفلسطينيين في الضفة بسبب تسارع الاستيطان، وقادة في المعارضة الإسرائيلية يتهمون حكومة نتنياهو بتشجيع المتطرفين اليهود على مهاجمة الفلسطينيين لخلق الفوضى. حركة حماس والجهاد الإسلامي تتفقان على تشكيل تحالف انتخابي مع محمد دحلان الذي ينوي إدراج اسم الأسير مروان البرغوثي ضمن قائمته الموسعة والموحدة بحسب صحيفة دوت أحرنوت العبرية. الحكومة البريطانية تعلق أو ترفض أكثر من 80 ترخيصا لتصدير مواد قد يستخدمها جيش الاحتلال في قطاع غزة. مدعي عام بريطاني سابق يؤكد أن إسرائيل لا تملك حق إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، داعيا لندن للطعن في القرار الإسرائيلي أمام المحاكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا جدا وأن بلاده ستحقق أهدافها، وطهران تتوعد بحرب أو عملية استباقية إذا رصدت هجوما يستهدفها. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزمة التمويل المتفاقمة قد تترك أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح حول العالم دون سبيل للحصول على مساعدات خلال هذا العام، وتدفع أنظمة الحماية في بعض البلدان نحو الانهيار التام. أخيرا، قانون جديد تسنه ولاية كاليفورنيا الأمريكية يضيف عيدي الفطر والأضحى لقائمة العطلات الرسمية للولاية في خطوة تدخل حيز التنفيذ قريبا. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا رايا.بي.أس ومنصاتنا الرقمية، فتابعونا.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: انا اريد،
8: انت اريد،
7: هو اريد،
9: وهي اريد،
10: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مالتشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل مانويلا ميلاندري في كتابه تقرير المصير والقانون الدولي وإعادة الإعمار بعد النزاعات حق معلق والصادر عام 19 و2000 ميلادي عن حق تقرير المصير، ليقول هل ينتهي ترى حق هذا التقرير بمجرد أن يصبح للشعب دولة مستقلة، لينطلق فيما بعد للإجابة على هذا السؤال من خلال البحث في العلاقة بين تقرير المصير وإعادة بناء الدول بعد النزاعات. ويركز الكتاب على المرحلة التي تتدخل فيها قوى دولية ومؤسسات لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، حيث قد يتحول السعي إلى الاستقرار إذا تجاهل السكان إلى تدخل يمس مقدرات حياتهم ويسيطر على بناهم التحتية السياسية والمكانية، لتستكشف هذه الشعوب المؤلفة أساس الدولة وبنائها بنظر المحتل الجديد، لتبحث أيضا في معنى تقرير المصير لشعب يعيش داخل دولة من المفترض أن تكون مستقلة تعرضت للاحتلال والسيطرة وأحكام قبضة المحتل عليها، وما إذا كان يمكن لهذا الحق حماية المجتمعات من هيمنة الجهات المشاركة في إعادة الإعمار والبناء. وتحتل الصومال مكانة مهمة في التحليل الذي يفرضه هذا الكتاب باتجاه ما جرى طرحه، بوصفها حالة تكشف العلاقة بين التدخل الدولي وبناء المؤسسات وإرادة السكان. ولا تحصر الدراسة التي يفردها الكتاب بهذا الخصوص تقرير المصير في الانفصال والاستقلال، بل تراه معيارا يمكن أن يوجه إعادة بناء الدولة، لتصبح إعادة الإعمار اختبارا لاحترام تقرير المصير ومنع التدخل في حق الشعوب بالاستقلال، لا مجرد مشروع لإعادة مؤسسات الدولة بعد الحرب وتطويعها باتجاه احتلالها أو أن تخدم دولة تدخلت بإعادة الإعمار وتمتلك القدرة والمال والهيمنة العسكرية. لذلك يتم الربط بين شرعية العملية المرتبطة بإعادة الإعمار والملكية الأساسية للأرض وحق الشعب الذي جرى احتلاله أو تعرض للحرب في ملكيته أيضا لتفاصيل حياته، محترما إرادة السكان المحليين وحدود التدخل الدولي. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: تخطط شركة ستاربكس لإغلاق 250 متجرا في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من الأيام القادمة، في خطوة تمثل الجولة
3: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: ثانية من الإغلاقات الكبرى تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي برايان نيكول. وتأتي هذه الخطوات استكمالا لنهج تقليص النفقات، حيث سبقتها إغلاقات طالت 627 متجرا في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال أيلول الماضي حسب الشركة، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن هذه الإغلاقات ربما تكون مرتبطة بالمقاطعة. كشفت دراسة أنشطة التجسس الاقتصادي لألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة أن عمليات الحصول على المعلومات العلمية والتقنية من الغرب أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة اقتربت من 7.5% مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
3: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.ps.

0: يستقبل إشارات الشبع، ولذلك قد يؤدي تناول الطعام بسرعة إلى استهلاك كمية أكبر قبل الشعور بالامتلاء. حاول تناول وجبتك بهدوء وامضغ الطعام جيدا وتوقف عندما تشعر بالشبع.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

علي ورف المواجو شمالي وبعدها لبنت مزوية. بيا يا بيا يا بيا ولا حاجة

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير. نهار لطيف وأنتم ألطف. يوم جميل وأنتم أجمل. يوم حلو وأنتم دائما الأحلى. إن شاء الله يكون في تطورات غالية في هذا اليوم، ولكن تبقى أنت وهي وهو الأغلى، الأغلى على الأحبة والأصدقاء والجيران والناس اللي حواليك، الأغلى باحترامك وبأخلاقك، بتعاملك، بكلامك، بنظراتك، بلغة الجسد اللي بتحكي فيها أحياناً مع الناس بدون ما تنطق ولا حرف. صباحكم كل هالأشياء الحلوة واللطيفة والجميلة نجمعها مع بعض ونقدم لكم إياها في أحلى صباح. أحلى صباح معاكم له نكهة مختلفة، غير إله طعم تاني. أحلى صباح هو بالمختصر أنتم، انتوا اللي بتعملوه، انتوا اللي بتصنعوه، انتوا اللي بتحولوه، وانتوا اللي بتخلوه موجه باتجاه اشي حلو ولا اشي اقل حلاوة. اليوم عزيزي المستمع، مستمعتي الكريمة، اعزائنا واصدقائنا الدائمين في كل مكان، مع نهايات هالاسبوع بحكي لكم نصيحة مني: لا تتعبوا حالكم بالتفكير بشغلات بدكم تغيروها وهي مستحيل تتغير. في شخص بدكم تغيروا، ما تفكروا اليوم انه لازم يتغير اليوم، ابعدوا الفكرة عن بالكم وروحوا حطوا الطاقات في شغلات ممكن تنجزوها وتعملوها وتنجحوا فيها، لانه ببساطة بعض الابواب تغلق لحكمة. يمكن كل تأخير فيها خيرة، كل تأخير في مهمة انت عم تسعى لإلها يكون خير لإلك مش شر. أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد. شو اليوم هو؟ اليوم الاثنين ولا الثلاثة ولا الأحد ولا الأربعة ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت؟ وحتصار تخربش في الأيام. مفروض أنه اليوم الأربعة، مش لازم نتوه فيه لأنه تاني يوم بعديه بيجي الخميس. الخميس يعني نهاية الأسبوع بتكون مقدمة لإلها. الواحد بيكون من السبت المساء يحسب لنهاية الأسبوع الجاي، صح ولا لا؟ متى بده يجي مساء الخميس الجاي؟ وعلى هالحال كل الأسبوع. صباح الفل يا أبو عنان، أول مستمع بيرسلنا اليوم، إن شاء الله نشيط. أبو آدم رقم 2، علي ماضي 3، صباح الورد لناصر منصور ولا عزام وأبو جواد درويش ولا منى مع خواتها مريم وزينب الموجودين في الزيتون، عسى يكون خير. بدري ولكن صعب الواحد يقول للناس اليوم بدري ولا مش بدري، إذا كان المكان آمن فبدري، إذا مش آمن ومعرض للسرقة، معرض لسياسات الاحتلال والمستوطنين فمش بدري. سابقوا فينا على الحبة. صباح الفل يا حسن أسعد، وشكرا جزيلا لمنير أبو غليون وخلدية غبارية، وطبعا أم جهاد مناصرة بتقول لي أماني تفتح الفيديو، بتفكريني ما فتحته، فتحته وشفتك عم تعملي خبز شراك. النشيطة الأم الحقيقية أم جهاد مناصرة، الله يعطي كل الأمهات الصحة والعافية ويضلوا قائمين في بيوتهم على أكمل وجه مثلكم. مش عارف مسموح يا أم جهاد إنه نبثوا على الهوى ولا مش مسموح وانت تعملي بالخبز الاشتراك، بس حاليا لبين ما تعطينا الأوكي. مستمع الجديد، أهلا وسهلا بأبو الظاهر، يا عماد رعد انت وياه ورامز عبد الباقي، صباحكم انتوا الثلاثة هيك مثلث. سلام الأطرش، الأطرش حقيقي اليوم، أطرش حقيقي كما يؤكد بعض المستمعين، اسم على مسمى. انتم متأكدين انه أطرش ولا بيعمل حاله انه أطرش؟ منتحل صفة الأطرش، لكنه ليس بأطرش، انه يستمع الى دبة النملة وهي تمشي، الله بسمعها. مش كل الصفات صح، مش كل أسامي العائلات اللي بنسمعها بتكون صح. يعني فادي ماضي، هل فعلا هو عايش في الماضي؟ أكيد لا. أهلا وسهلا فيكم. بكرة الخميس 11، تعرفوا شو بيكون؟ يوم القهوة العالمي. وبن زحيمان عاملكم في يوم القهوة العالمي عروض في كل الفروع. بكرة إذا بتفوتوا على أي فرع رح تلاقوا فيه شغلات كتير تحتاروا فيها، اتزغول عينيكم. بن زحيمان، شوكولاتة زحيمان، المنتجات التي يضعها زحيمان في فروعه. على فكرة كمان زحيمان على ما أعتقد بيعمل ميرامية لذيذة وطيبة. أمونة، كل سنة وانت سلمي يا أمونة، عيد ميلاد سعيد والعمر المديد والقهوة إن شاء الله دايما. من زحيمان، من أبو مراد. سندس صباحها دائما صار مربوط مع زحيمان وأحلى صباح. حبيب أبو زريق يا هلا. قاسم سلامة يا مليون مرحبا. ميمونة عياد هي وقهوتها وعصفورها بتصبح عليكم وعلينا. أوفر طازج الدجاج اليوم، الطازج بدك صدور موجودة، بدك برق جيوت كمان موجود في كل فروع الشيني إكسترا بأقل الأسعار والعروض. مش مجرد تطلع على الفيسبوك وتمشي، مش مجرد تروح تلاقي في عرض وتمشي، خلي عندك تطبيق شيني مي لأنه رح يوفر عليك كمان دبل. محمد سلامة وعلاء الزوياني وكيشاوي، أحمد فرح، أيمن بركات وعيسى ملك التصوير، يا هلا. صباح الورد يا فائدة غانم، مبروك لابن أخوك الخطوبة، إن شاء الله عقبال الشباب والعزبية كلهم العايزين. نظافة بيتك وملابسك، نظافتك الشخصية ونظافة بيتك ومحيطك ومكتبك بتحكي عنك. مجرد ما تفوت على مكان، هذا المكان، الكرسي، الكنباية، السجادة، التنظيم، النظافة، الشباك، الأرضيات، بتحكي عنك وشخصيتك، بتحكي قديشك نظايفة ومهتم بالتفاصيل الدقيقة. واللي معرفش وشعرات ومنكوشات، كل الاحترام لإله طبعا، ممكن يكون ستايل. اللي جليها دائما مش نظيف، اللي غسيلها دائما الأبيض مثلا ليس بناصع البياض. عزيزتي إلجئي إلى سمارت، كل مشكلة وإلها حل عند منتجات سمارت من البريق. الشريف عجاج، من وثق بالله أغناه ونعم بالله. الثقة بالله وتسليم الأمور لله مهمة مع السعي والمحاولة. ليش مبطل تعلق على إشي سلام؟ بيسألك أبو أحمد. أبو أحمد هو أول مرة بيبعتلنا رسالة، بيقول بس سلام ملاحظ من كم يوم مش عم بيعلق علينا، متعودين على أجواءك وتعليقاتك، الكومنتس اللي بديش أحكي كومنتس عليها. الجهاز عندهم متغير لبين ما يتعودوا عليه يا أبو أحمد وبقية الشباب والصبايا، جايروا جهاز عندهم على الهندسة ومش فاهمين لكنهم. سويس رول، بتعرفوها هاي الكعكة؟ اسمها سويس رول، مشهورة ولكنها من شركة آني، هي الأزكى الأطيب والطعم الخرافي وبالبندق الكثير. سويس رول هي واحدة من المنتجات التي تسوقها شركة مجمع سيلة الظهر في المتاجر. احفظوا الاسم من آني تحديدا. شو هالصباح يا ام مصطفى الترابي، شو هالصباح المكلل بالخيار والبندورة وكاس شاي الضيافي من ضيافي والمعجنات. المعجنات صلع ايدي وحياة عيني بطحين الضيافي. رائف دوي كاتب، يطلب من أبو كرم رجيب نابلس أحلى بلد. هو مش هو اللي بحدد سلام، سلام ولا إله علاقة، ما يحددش في هذا الموضوع. اطلب مني يا رائف رجيب إن شاء الله بعدين. منطقة نابلس غالبية الطلبات من هناك بتوصل. أهل نابلس بحبوا اللبنية ولا ما بحبوها؟ اللبنية لها أشكال مختلفة وكل منطقة لها سمة خاصة. الشمال بيختلف كيف بيطبخ اللبنية عن الوسط عن الجنوب. إشي بتطبخ اللبنية مع زهرة، ناس بتطبخ اللبنية لحالها مع شوية رز، ولكن تبقى اللبنية لبنية مع اللبن الرايب اللي للحبايب من عند الجنيدي، ومع الجميد السائل إكسترا زاكي، وإكسترا بيزبط مع كل الأنواع من اللبنية. صباح لبنات مشغل الفقيه أبو عدي، صباح الورد يا صبايا مرام مرشد وكل الصبايا اللي عندها، صباح الورد إيمان أنس رداد، صباح زحيمان وقهوته والوجه اللطيف يا إم رواد، صالح دويكات، الأماكن اللي ممكن تصور فيها. شو بدك تصور يا صالح؟ شو بدك تصور؟ احكي لي. صور في أي مكان، ولكن دير بالك واحذر من الروابط والصفحات المشبوهة اللي ممكن تفوت وتخدعك، مواقع إلكترونية وروابط وخد افتح هذا الرابط، هاي ممكن تكون حيلة وخدعة علشان يحوطوا على حسابك البنكي، على معلوماتك، على بياناتك، على بيانات البطاقات، على بيانات الحساب. هذا ما يؤكده بنك القاهرة عمان في رسالة التحذير الأخيرة. صباح الورد لا معتز في مشغل إبراهيم، أماني زيد يا مرحب، عبد الله الجوهري نورت، أنس حميدات وعصام بيقول حط أصحابك في الغربال. لازم تغربل الناس دائما، مش بس أصحابك، الغربال مفيد عشان تعرف كل واحد كيف تعامله، شو تحكي له شو ما تحكي له.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة عمان معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنيدي قلنا كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمة التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس، بيت إيبا، الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة في تشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله، وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم، زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا، البيري.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: هاي علشان عصام.
1: لو بتغرب الغن ولو دولابك مرة ما
0: لما كانت نجوى كرم تغني صح.
1: واحد منهم ما بيبقى وانا
0: شفت لها أغنية تك تك تك تك تك بس بتحكي هيك أغنية جديدة. المعلقين كلهم على صفحتها الرسمية بيقولوا لها إيش هاي الأغاني وليش هذا الانحدار شو هذا المستوى ومش حلو. صباح الفل لكم جميعا يا محمد توبي إلى كل الست الوالدة. أحلى أحلى صباح لإلها ولأم يزن زوجتك إن شاء الله نهارها فل. محسن قلود شكرا على تعبك وبقائك معنا وأهلا وسهلا في أدهم الجاسر. أبو نبال يسعد صباحك أنت وزوجتك أم نبال. معرف والله إنكم تبعتوا رسائل في المقدمة كتير وإحنا في أول دقائق بس بتأخر كتير لبين ما أوصلهم. يا أم الصادق يزن عبده أم الرائد عامر كمان جي بصب على أحلى أم أحمد بالضفة الغربية أم أحمد ذكرني أخته حبيبته الله يخلي لك إياها يا عامر. هلا كل واحدة اسمها أم أحمد رح تزعل منك يا عامر. شو أحلى أم عامر في الضفة والأراضي الفلسطينية كلها. أريج الشعراوي أهلا وسهلا وتحياتي لأم مريم. أم مريم إن شاء الله أحسن. بتسأل عن سلام إذا اليوم صحته أحسن. إن شاء الله أنه أحسن إن شاء الله أنه طاب نفسيا وجسديا. وأول فقرة من فقراتنا لليوم بنطل فيها على المؤتمر المنتظر للذكاء الاصطناعي. فبينما الأيام الماضية عم نشهد تحذيرات كثيرة من أقطاب تكنولوجيا حتى مثل بيل جيتس عن ضرورة التحكم في الذكاء الاصطناعي وضرورة تقنينه وضرورة مراقبته بآليات مختلفة لأنه بقولك الذكاء الاصطناعي صار قادر أحيانا على أنه كمان يتحكم بحاله وإذا بدك توقفه ما بتقدر توقفه في مرحلة. هنا الخطورة بتيجي. في ناس حكوا كمان أنه ممكن يسبب فناء البشرية خلال عقد خلال إلى آخره. يعني الكلام كثير عن الذكاء الاصطناعي واليوم حتى بطل الحكي عن الذكاء الاصطناعي بل عن الذكاء الفائق فائق السرعة. ولذلك لابد من أن مؤسساتنا التعليمية والجامعات والمؤسسات المختلفة أنها تولي أهمية لهذا القطاع اللي بينحكى عنه كثير في العالم. في 14/10 رح يكون مؤتمر دولي هو الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى التنفيذ وعنوانه تعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم بفلسطين. هذا المؤتمر رح تنظم الجامعة العربية الأمريكية والوزارة وزارة التربية والتعليم العالي. الدكتورة منى ضميدي نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الذكاء الاصطناعي تنضم إلينا. أهلا وسهلا فيك دكتورة منى صباح الفل.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحها وأهلا وسهلا فيها. نورتينا دكتورة منى. وأنا بقول عن الذكاء الاصطناعي اليوم محور حديث حتى في الأمم المتحدة في الاجتماع الأخير للجمعية العامة كان محور مهم جدا. حتى في اجتماعات دونالد ترامب والرئيس الصيني كمان كان محور أساسي في الحديث عن هذا الموضوع. يعني حتى السياسة والاقتصاد والتعليم عم ينحكى كتير في هذا المجال. فضروري يكون عندنا مؤتمرات تناقش هذا الأمر. فشو بتحكينا عن المؤتمر الدولي الثالث في هذا الجانب القادم؟
2: يعني خلينا نقول هذا المؤتمر للمرة الأولى عم بيركز على التعليم والتعليم العالي في فلسطين لأنه إحنا كمان بنظرنا إنه هو التعليم دائما أقول إن ركيزة من أهم الركائز اللي إحنا لازم نحاول نحافظ عليها بحكم التسارع اللي مش قادرين نسيطر عليه من الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: المؤتمر هو تسمع أنت تفضلتي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي رح يكون لمدة يومين بـ14 و15/10. باليوم الأول رح يكون الفكرة فيه إنه رح يكون نقاشات واسعة مع خبراء محليين ودوليين وعالميين. رح يتواجدوا معنا مؤسسات زي اليونسكو اللي هم من المؤسسات الرائدة خلينا نحكي بصنع السياسات والكتب الإرشادية عن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم. رح يكون معنا الأليسكو الأسيسكو الأكتو اللي هم المنظمات العربية
0: المعنية بهذا الجانب. نعم
2: بالضبط اللي بتركز على التربية والتعليم خلينا نقول والثقافة. فمعنا رح يكون متحدثين لكافة هاي المؤسسات. كمان رح ينضم إلنا خلينا نحكي المؤسسات العالمية اللي بتشتغل بهذا المجال. يعني موجودة معنا كويكا اللي هم الذراع التنفيذي لكوريا اللي حاليا حطوا ما يقارب 15 مليون لخلق مركز ذكاء اصطناعي في فلسطين حاليا موجود بوزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
2: موجود معنا فنلندا اللي هي من أهم الدول أو من أوائل الدول اللي أطلقت خلينا نحكي مساق ذكاء اصطناعي على مستوى الدولة. معنا الهند اللي دعموا الذكاء الاصطناعي مع الابتكار. فحاولنا قدر الإمكان يكون في الخبرة العالمية موجودة طبعا مع وجود الخبرة المحلية الرائعة اللي بنفتخر فيهم. يعني موجود معنا كمان خبراء من غزة رح يكونوا موجودين عنا عبر تطبيق زوم لنضلنا كمان نراعي فروق البنية
0: طبعا
2: التحتية.
0: وهون كنت بدي أسأل عن حتى المتحدثين من مختلف المؤسسات في هذا المؤتمر سواء كانت محلية أو عربية أو حتى بقول إقليمية أو دولية.
2: صحيح.
0: كمان رح يكونوا مركزين على الحالة الفلسطينية خصوصة الحالة الفلسطينية وعندهم تفاصيل الحالة التعليمية الفلسطينية واللي لا يمكن فصلها دكتورة منى عن الحالة السياسية والجغرافية والتحديات الموجودة كمان
2: بالضبط. لأنه بالأخص لما نحكي إحنا ذكاء اصطناعي أنت بدك خدمة إنترنت بدك بنية تحتية. فوجود غزة مهم جدا وحاضر لأنه بنهاية اليوم الأول بدنا نحاول نطلق خطة استراتيجية شاملة لتبني الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعليم العالي. فأنت بدون ما تجيبي كل هاي المحاور على نفس الطاولة بيكون صعب إنه إحنا نقدر نركز على هاي الأمور. رح كمان نتطرق لموضوع الحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي خصوصا كمان بالتعليم على مستوى المدارس. يعني على مستوى التعليم العالي صرنا شوف انه تم اطلاق سياسه ذكاء اصطناعي في يعني في خلينا نحكي تحركات بهذا المجال بس على مستوى المدارس حتى الان للاسف ما في خلينا نحكي مش ما في سياسات ولا في استراتيجيات ولا حتى بالمناهج الفلسطينيه حتى الان.
0: المدارس رح تكون حاضره طيب يعني مدراء مدارس
2: طبعاً.
0: التربيه والتعليم
2: موجود معنا من المتحدثين مدراء المدارس التربيه والتعليم موجوده. برجع بعيد يعني احنا هو تعليم وكمان تعليم عالي فكلهم موجودين سواء كحضور
0: جميل.
2: وكمان كمتحدثين بالضبط.
0: ورح يحكوا عن يمكن كمان يعني بتعرف التعليم المدرسي بيختلف عن التعليم الجامعي كمان مثلا الفترة الابتدائية كمان تختلف عن الفترة الثانوية. فرح تدخل هاي التفاصيل في هذا المؤتمر في كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يخدم مثلا التعليم والتأسيس في المرحلة الابتدائية على سبيل المثال لأنه
2: صحيح يعني
0: طلاب الابتدائي كمان التاني. صاروا مدمنين على الأجهزة فكيف ممكن أستغل هذا الإدمان على إشي مفيد على الأقل.
2: طبعا طبعا يعني الجلسة الثانية بالجلسة الأولى رح تركز على الابتكار مع الذكاء الاصطناعي. الجلسة الثانية رح تركز بالضبط على هذا الموضوع. يعني رح يكون عندنا متحدثين من المدارس ويحكوا عن تجربتهم في دمج خلينا نحكي حلول تقنية مبنية على الذكاء الاصطناعي. برجع بعيد احنا فلسطينيين ما زلنا في البدايات بس حلو كمان نسمع عن تجارب محلية ودولية بدت تطبق التعليم. وإحنا كمان فلسطين نكون عندنا رأي بالموضوع. يعني بأوروبا حاليا
0: طبعا.
2: مثلا منعوا السوشيال ميديا لعمر 15 سنة. أنا شايف القدام رح يمنعوا كمان أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم لعمر 15
0: نعم.
2: سنة. إحنا فلسطين شو بدنا؟ بدنا نكون زي الصين وسنغافور إني أنا أدخلها من مراحل الابتدائية ولا بدي أنا أتحول لتجربة الأوروبية؟ كمان هاي من الأمور اللي رح يتم البحث فيها من خلال المؤتمر إن شاء الله باليوم.
0: يعني أكيد السلبيات والإيجابيات بدها تقييم خلال المؤتمر. أكيد رح تنحكى صح الإيجابيات إدخال هاي الأنظمة أو السلبيات كمان لإلها والحالة الفلسطينية شو اللي بيميل الإيجابيات أكثر من السلبيات يمكن.
2: وطبعا رح يتم دائما التركيز انه المعلم سواء بالمرحلة التعليم او التعليم العالي يضل هو المحور الاساسي. يعني احنا
0: طبعاً.
2: مع كل خلينا نحكي مع كل تطور نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم يعني زي ما احنا شايفينه بدون حوكمة رح يوصل لمرحلة يستبدل يعني يستبدل المعلم يأثر على التفكير النقدي وبدأ الدراسات تطلع بتتطرق لهاي خلينا نحكي الامور. فبده يتم التركيز انه كيف اخلي انا المعلم هو المحور هو صانع القرار. الادوات الذكاء الاصطناعي تكون مكمله
0: نعم.
2: لعمله. يعني هلأ حاليا مثلا بإنجلترا عملوا دراسة سريعة على المدارس مش على مؤسسة التعليم العالي، لقيوا إنها بتساعد المعلم يوفر 30% من وقته.
0: صحيح.
2: والمعلم هو صانع القرار. يعني فكمان هاي
0: نعم هذا إشي مهم طبعا. طبعا إنه يخدم كمان بيأدي الآلة التعليمية هاي المهمة كمان، يعني ضروري إنه نساعد المعلمين لأنه التحديات والمنهاج كمان عم بتغير وبصير أصعب حتى على يمكن على المعلمين. دكتورة منى، قديش شو المأمول يعني أنتو وأنت متخصصة في هذا المجال، شو المأمول أن تخرج به أو أن يخرج به هذا المؤتمر الثالث؟
2: يعني باليوم الأول نأمل أن نطلع بخطة استراتيجية شاملة لتبني أدوات الذكاء الصناعي في التعليم والتعليم العالي، مع التركيز على أهمية أن البنية التحتية القانونية كمان تكون حاضرة، لأن فلسطين إحنا ما زالت هاي عنا من نقاط الضعف اللي موجودة. باليوم الثاني بنطمح أكتر يكون الجانب العملي، يعني رح يكون في عدة ورشات عملية بتقدمها مؤسسات شريكة، يعني الجامعة رح تقود جزء من الورشات، بس كمان غزة رح تقدم، جامعات فلسطينية أخرى رح تكون جزء من هذه الورشات، فرح يكون فيها الجانب العملي على تطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة داخل القطاع التعليمي. رح يتم التطرق كمان لكافة المشاريع اللي موجودة فلسطينيا وتبنتها الحكومة بالفترة الماضية، لحتى كمان مؤسسات تكون على علم ودراية ووعي إنه شو موجود وأنا إيش بقدر أبني. هاي رح تكون بالجزئية الثانية، فهذا رح نطمح فيه من المؤتمر. كمان وجود خلينا نحكي المؤسسات العربية والعالمية بالعلوم والتربية والثقافة، كمان إحنا نطمح تكون دائما أنا بقول فرصة لخلق جسور مع هاي المؤسسات لتطوير مهارات شبابنا الفلسطيني يقدروا يشتغلوا من وجودهم بفلسطين، مع خلينا نحكي كأوتسورسينج مع هاي المؤسسات. كمان هن الأمور نطمح إن المؤتمر يخرج فيها
0: إن شاء الله. أنا بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله كمان نلمس على أرض الواقع نتائج مثل هاي المؤتمرات ومشاركة بعض المدارس والجامعات شيئا فشيئا، نشوف إنه إشي ملموس عم بدخل عم بتغير على نظامنا التعليمي علشان يصير أحسن أو يرجع ويصير أفضل من الحالي. شكرا جزيلا لكم دكتورة منى. دكتورة منى الضميدي نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للشؤون الذكاء الاصطناعي، كل التحيات، نهاركم فل.

على سيرة الذكاء الاصطناعي، إلا يدخل الذكاء الاصطناعي كمان في عالم صناعة الموسيقى. هاي الأغنية اللي عم تسمعوها ذكاء اصطناعي، يعني ما في حدا بغنيها، هو لحاله بغني. أنا على فكرة متعقدة منه، مش فاهمة آليات عمله. طبعا الذكاء الاصطناعي مش بشكل خطورة في مجال التعليم، في مجال الانتاجات مثلا الفنية الموسيقية اللي نفترض في بعض الأحيان، بس هو خطير عن جد، عن جد خطير. ممكن يحل مكان الإنسان، بقول لك يتحكم في الكمبيوترات ويبلش يراسل ويعمل خربطة، والله بخربش العالم كله لحاله لحاله. ميسرة بيقول صباح الخير مع علامة سؤال وعلامة تعجب، يعني بتسألنا صباح الخير ولا مش صباح الخير، يعني فيها سؤال، بس احنا رح نرد عليك انه احلى صباح. ومنال الشيخ لك كمان نفس الأمنية والجمال في احلى صباح. أنس أبو الرائد لأحلى بلد مسحة، إن شاء الله مسحة بتكون حاضرة معنا. أبو جواد سعد صباحك، بقول بكرة احكوا عن الجار، بكرة لسه ما إجا ولا رح، ما بعرف شو رح نحكي. لؤي إن شاء الله بيضل أحلى صباح معادل مزاجك زي مشاوي الزغلول.

0: على فكرة وحتى التعليم مش لابنك ما بتعلمه بالحكي، بتعلمه بالعمل. يعني الولد ما بتعلم شو بسمع، بتعلم شو بشوف. بشوفك بتكذب وانت بتقول له اوعى تكذب يا بابا، رح يصير يكذب. بشوفك ما بتتعامل مع امه كويس وبتعطيه نصائح، رح يرد على اللي بيشوفه مش اللي بيسمعه. صباح الفل لداليا ولا رامز عبد الباقي إلو لعماد رعد وبقية الشباب. أمونة بتشكرك يا أبو مراد ويسعد صباحك، وإذا عيد ميلادها اليوم الله يستر، اليوم بدها الجلاية. أنا بقول لك إنه اليوم بدها الجلاية تكون تيجي مفاجأة سيربرايز، جلاية بتيجي ومعها أدواتها، يعني صحون جداد، كاسات جديدة، دبر حالك. ولا تنسى أقراص كوانتوم، الملح المخصص للجلايات، معطر الجلاية من البريق، سمارت، كتير سمارت وذكي. أحمد النبالي، المستمعين ببلش يبعثوا صباح الخير وأحلى صباح وأبصر إيش من الساعة 9 بالضبط، مش من 6. أمير فرحات، سلام شكله مش نايم بس عندهم جهاز جديد يا أمير، يا دوب يتعودوا عليه لسه، جهاز كتير كبير كبير، كمبيوتر كبير. زياد بريكي، لك صباح لملك التكاسي في البلد أبو آدم بيصبح عليك. سعيد مخلوف، يا هلا. أحد المستمعين بيقول لي اللبنية بيعملوها في نابلس ولكن ما بيسموها هيك، بيسموها مطفية بالزهرة. بعرف، بس المطفية إشي تاني. حسب معلوماتي المتواضعة في عالم الأكل والطبيخ، يا يا يا مين، مش عارف اسمك، مش حاطط اسمك. هلأ اللبنية بيكون اللبن والرز مطبوخين مع بعض، ممكن تضيف عليهم الزهرة المقلية، بس المطفية الرز بيكون على جنب واللبن مع الزهرة على جنب تاني، بس المهم يكون لبن. وأجميد الجنيد السائل هو الحاضر في الوصفة. بنات مشغل أبو ضياء، صباح الفل يا ناجح رواجبة. رائف دويكات، كاين صايدك يا سلام، قبل 5 سنين ومتصور معك، والأيام السيارة السوداء. أيام أيام هاي لها 5 سنين بس. أم عماد بتصب عليكم مع شاي زحمان كمان. أنا بقول يا أم عماد لازم تجربي شاي الكرك، بحطوا عليه هيل وزاكي كتير. فرغي الكيس في الكاسة وامشي على تعليماتهم وإن شاء الله إنه رح تنبصي. الرحلة الآن تأخذنا إلى غزة. ليش رايحين على غزة؟ علشان نتعرف على أسعار الخضار والفواكه، كيف الوضع عندهم بعد ما قبل 3 سنين بالضبط أو 3 سنين ونص كنا نسمع الأسعار من غزة وكنا نحكي يا الله شو إنه الأسعار بالنسبة لإلنا كتير كتير كتير قليلة. وائل شلايل، أحد صاحب أحد محلات الخضرة في الشمال وفي منطقة كمان خان يونس، يعطينا فكرة عن الأسعار.
1: بندورة للكيلو 12 شيكل، الخيار للكيلو 5 شيكل، البتنجان للكيلو 3 شيكل، البصل للكيلو 5 شيكل، البطاطا للكيلو 5 شيكل، الفلفل الأخضر للكيلو 26 شيكل، الليمون للكيلو 9 شيكل، القارع للكيلو 8 شيكل، أفوكادو للكيلو 10 شيكل، الكوسة للكيلو 15 شيكل، الجزر للكيلو 6 شيكل، التفاح الأخضر للكيلو 8 شيكل، التفاح الأحمر للكيلو 10 شيكل، البطيخ للكيلو 4 شيكل، الخوخ للكيلو 10 شيكل، العنب للكيلو 13 شيكل، السنتروزة للكيلو 10 شيكل، الإنجاز للكيلو 7 شيكل، المانجا للكيلو 8 شيكل، الموز للكيلو 13 شيكل،

0: بأحلى عيون عيونك انت.
1: الله يعينهم. أقل إشي سعر البتنجان 3 شيكل، 3 و5 شيكل، وما عدا ذلك كله طاير في العلالي.

0: صباح الورد لسهيلة اللي صبحت بتاكل بسويس رول اللي حكينا عنها من شركة آني والتي تسوقها شركة مجمع سيلة الظاهرة التجارية. ريتو ألف صحة وهنا. شو أتفضل ما أنت ماكلة نصها؟ يعني أتفضل عشو اشتري لي واحدة تانية. انتبهوا الدار يعني تبلشوا صباحكم بالحلو. انتبهي سهيلة انتبهي. بيقولوا مش منيح عشان سكر الدم. ثريا كمان مرة بتصاب بحالة نجاح بتقولها سافري على مصر عشان تشوفي أختك بعد غياب 25 سنة. ولا فتحي أبو رامي ألف سلامة عليه ولا مرام ولا كل الصبايا التانيين في المشغل. صباح الورد يا أبو أوس إحنا كمان منرحب فيك أهلا وسهلا منورنا أبو أوس أمجد. سندس عم تشكينا من تشكيلنا عن زميلنا أحمد بتقول إنه بعت له اليوم رسالة مرتين وما قرأهم فليش؟ إذا بتسمعنا يا كان عنده ضيف يا سندس يمكن قرأها. بس أنا أحيانا بقرأ رسالة وبنسى أرجع لها على الهواء بقرأها تحت الهواء وبنسى فيمكن يكون نسي لأنه معه ضيف.
1: سيدي الحلوي
0: هذا هو التحليل المنطقي الأول.

ليلى طلعتي انت ام احمد ذكرني انت نفسك. اهلا وسهلا وبترد لك الصباح يا اخوها العزيز نور كممجي عامر كممجي عامر ونور صح؟ عامر اسمه ابو النور خربشتونا على فكره.

0: أبو مازن، خليل المدهون، أبو رامي، صبايا نورة في المشغل، أم سالي، أهلا وسهلا، مجدي مرايطة، How are you؟ هلو أبو زياد. سامح بقولكم مصر عندها أم كلثوم وبليغ حمدي، وإحنا عندنا نجوى وسلام. يا سلام يا سلام على التسحيج الضخمة، هاي خطيرة. أم محمد بصبي عليكي يا أم عماد، سلامتك. أم محمد الخليلي. بتعرفي يا أم رواد إنه اللي بحدد مدى إنه يكون الشاي زاكي أو لا هي الكاسة؟ عن جد أعتقد إني حكيت في الموضوع أكثر من مرة. اللي بعده، قهوة الصباح الجميلة، صحة وهنا يا وجدان، أكيد من زحيمان. روحوا على أي فرع من فروع زحيمان بكرة قريب عليكم، ورح تلاقوا فيه عروض بمناسبة يوم القهوة العالمي. حتى القهوة إلها يوم وإحنا لا. سلامتك يا أبو رامي. فاطمة، سلامتهم جميعا يا وجدان، مش فاهم رسالتك 100%. آخر الرسالة قبل الفاصل لأبو أحمد علي ماضي، بيقول للخريف: يا خريف ألتمس منك العدل، ابدأ بالأشخاص قبل الأوراق. يا ساتر.
1: راي أف أم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، الضيافة.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: التوست مقرمشة تدهنها بشوية لبنة الجنيدي.
1: تفتهندي تفتهندي وان كنت من ثلاث ساعات تلفن تلفن تلفن تلفن كسرت التلف.
0: كانت في دير شرف. أنا بحكي لك
1: وصار صرنا نحب وصرنا نغار.
0: غار قديش بدك بس لا تغار منها لما تروح أو عليها لما تروح على الزغلول. منافسك لحمة.

0: بتحمل فنجان قهوتها الدلوعة وبتفتح على التليفون. أول ما بتفوت وين؟ دلوعة. بتفوت على حسابها على بنك القاهرة عمان على التطبيق. بتشوف حسابها صار في حركات، حدا أخذ منه إشي، حدا ضحك عليها. الدلوعة أكيد بتاكل سويسرول، هالكيك اللي بالبندق مشبعة للغاية. حسب معرفتكم الدلوعة بتروح تتسوق في الشيني إكسترا ولا في حدا بتسوق لها؟ سؤال تاني، هل الدلوعة بتنظف ولا بتخلي حد ينظف لها؟ هل البريق عندها ولا ما في بريق؟ ناصر منصور، يسعد صباحك يا ناصر. هو مش منخفض، يفترض انه اللي بلش هو حالة عدم استقرار جوي، والمفروض في فرصة هطولات مطرية وانخفاض على درجات الحرارة اليوم وبكرة. ليندا طلع عند أهلها اليوم إن شاء الله بعد الظهر، إن شاء الله رحلة سعيدة، وصبحت بتاكل شوكولاتة مع قهوة سحيمان. إن شاء الله بتروحي بترجعي بالسلامة، وتحياتنا لإلكم يا ليندا. أما الآن فرحلتنا شبه الأسبوعية على شيني إكسترا. فروع الشيني إكسترا إذن دائما تفتح الأبواب من أجل تسوق مريح وذكي وموفر. اليوم بدنا نعرف كمان حاجات المتسوقين واحتياجاتهم، كيف يتم تلبيتها، كيف بتنحط في عين الاعتبار لما ترتفع الأسعار عالميا، كيف بيتم التعامل في الشيني إكسترا. مع علاء دحادحة مشرف الفريق التجاري، أسعد الله صباحك بكل الخير يا علاء، هلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا نسات صباحك.
0: صباح الفل، يعطيك العافية علاء، وأهلا وسهلا فيك باسم كل المستمعين، منرحب فيكم باسم الشيني إكسترا. وبنسألك أول سؤال يا علاء، أنت بعتقد إلك خبرة في مجال الزبون والتعامل مع الزبون وآراء الزبون، فشو اللي بخلي أو العوامل اللي ممكن تأثر في قرار الناس، قرار أحد الأشخاص إنه يختار الشيني إكسترا؟ أنت داخل الشيني إكسترا وربما تعلم هاي الإجابة، شو اللي بخليه يقرر يفوت على الشيني إكسترا ويتسوق من هناك؟
1: أقل الأسعار طبعا والعروض، الجودة والنظافة، الموقع، سرعة الخدمة والتنوع. إحنا في الشيني إكسترا بندرس وبنضمن جميع هاي النقاط بكل تفاصيلها، لنضمن تجربة كاملة ومثالية للزبون.
0: جميل، هاي العوامل اللي انتو طبعا اصلا يعني الشين اكسترا حاططها في فروعه كافي من اجل جذب الزباين والمستهلكين بطبيعة الحال.
1: صحيح وشغالين عليها بشكل دوري.
0: هلا في احتياجات بتختلف، يعني في ناس كل واحد بتعرف، كل عائلة وكل شخص حتى بيتسوق له احتياجاته، له فكرة وله طريقة في التسوق تختلف عن الاخرين، كيف بتتعاملوا مع الاختلاف في الاذواق بهذا الشكل؟
1: إحنا في الشيني إكسترا لا نعتمد على تشكيلة موحدة في جميع الفروع، إنما ندرس احتياجات كل منطقة ونوفر المنتجات التي تتناسب معها، مع الحفاظ على تشكيلة وتنوع الأصناف الأساسية لدينا. يعني في تشكيلة أصناف ثابتة، وفي كل فرع ما بعده احتياجه نوفر له احتياجه يتناسب مع المنطقة اللي هو متواجد فيها.
0: يعني لذلك منلاحظ أحيانا مثلا على سبيل المثال أنه في بعض أنواع العروض بتكون في فروع محددة في مناطق معينة، بيكون مدروس أنه شو احتياجات الناس هون تقريبا أو شو ميولهم. صح؟
1: صحيح، العروض وتوفر الأصناف والخدمة لكل منطقة بما يتناسب معها.
0: أحيانا بنشوف أنه بتعرف بصير في حروب، إغلاقات، تسكير في معابر، تسكير في العالم مثل ما صار في هرمز وغيره، بترتفع أسعار بعض المواد الغذائية اللي بنجيبها من موردين عالميين، بترتفع في العالم، وأحيانا المورد المحلي

0: اللي ممكن يرفع سعر، كيف تتعاملوا مع هذا الارتفاع حتى كمان تحافظوا على الزبون والأسعار اللي هو متعود عليها عندكم؟
1: صراحة إدارة الملف هون بتتم من خلال التفاوض مع الموردين على تأجيل والحد من الارتفاع قدر الإمكان بما يضمن تحسين الكفاءة، كما تتم مراجعة تشكيلة المنتجات وتوفير البدائل عند الحاجة بما يضمن حصول المستهلك على أعلى قيمة تتمثل في أعلى جودة بأفضل الأسعار. يعني في رفعات صراحة بتكون مش بإيدنا، ما بنقدر نأجلها ولا بنقدر نحد منها ولا بنقدر نوقفها.
0: نعم.
1: بالرغم من هيك نحاول نعمل إشي تاني، نوفر احتياجات، نوفر بدائل للمنتجات.
0: يعني بتحاولوا يكون البدائل مثلا بالأسبوع الماضي على ما أعتقد حكينا عن موضوع دعم المنتج الوطني، عندكم يعني زي مبدأ أنه البديل لازم يكون أولا أبحث عنه في فلسطين محليا منتج وطني؟
1: طبعا الأولوية دائما للمنتج الوطني،
0: الأولوية للمنتج الوطني، بعدين ممكن أدور على أي منتج آخر بأسعار تنافسية طبعا.
1: صحيح.
0: طب اليوم احنا بنحكي الأربعاء، بكرة نهاية أسبوع، بشهر جديد بكرة، بعتقد كل شهر عندكم حملة أصلا تستمر على ما أعتقد طول الشهر، شو رسالتكم في الشيني إكسترا للمستهلكين هالمرة اليوم؟
1: صراحة احنا منقدر ثقة المستهلك وهي الأساس في عملنا، نعمل بشكل دائم على تحسين تجربة الزبائن من خلال العروض المستمرة والمحافظة على أساسيات من نظافة وخدمة وجودة وأفضل الأسعار والتنوع، كما نعمل على حملات موسمية دائمة، وانتظرونا في الموسم الحملات المقبلة إن شاء الله.
0: حملات أكتوبر، يعني بكرة ببلش كمان شهر تشرين أول، المفروض هلأ أنت موسم انتقالي وخريف لشتاء، فأكيد في بتكونوا حاطين بعين الاعتبار بعض الأشياء اللي تنزل عروض.
1: صحيح صحيح، يعني إحنا اليوم إن شاء الله بننهي حملة مهرجان التوفير.
0: نعم.
1: والكل روحان
0: شهر 9
1: وبكرة. نعم. إن شاء الله والفترة الجاي في حملات،
0: حملة تقريبا شهرية، في حملات بعض الأيام يومية، في حملات لساعات، وفي حملات على اليوم الدجاج الطازج مثلا، ففوتوا اعرفوا التفاصيل كاملة على تطبيق الشيني مي أو من خلال الفيسبوك. شكرا يا علاء، يعطيكم ألف عافية في الشيني إكسترا.
1: يعطيكم العافية،
0: نهارك سعيد. شكرا.

والكفوري أيام الشباب. بس صوته ما بيتغير حتى اليوم, لساته محافظ على نفس الصوت حتى لو كبر. ملوك الجرافات يا عزام عبدو, اسعد صباحهم. أنس رداد ووسام رداد, هاي صبحنا لك عليهم. شكرا لحسام البكري اللي وعدنا انه كل يوم يبعث لنا مقطع من البحر, مقطع مصور, واليوم التزم بكلامه. اول مقطع وصلنا من البحر المتوسط.

0: احدى المستمعين او المستمعات غالبا مستمعه ابتسام مش عارفه الاسم، لو تبعتي لي اسمك لو سمحتي، بتقول انه في كتير من الناس معتمدين على تشات جي بي تي، في منهم بيعتمدوا عليه كتير في حياتهم. صحيح، هذا طبعا إشي سيء، هذا الإنسان عليه خطر اللي عم يعتمد على تشات جي بي تي في كل شيء، كل إشي بيسأله عليه خطر إنه ينقرض، إنه ينتهي مخه يصغر. الذكاء الاصطناعي المفروض نوجد علشان يساعد يرفه الإنسان مش يحل مكانه.
1: بحبك لو قريب مني، بحبك لو.
0: طيب احنا عنا تدخل سريع من مستمعة بتقول انه المطفي ما بيجي معها رز، الزهرة بسلقوها سلق مش قلي، نطبخها مع اللبن. ممكن تختلف من مكان لآخر، بس انا ما بعرفها بهذا الشكل، مش سلق، انا مقلية بعرفها ولونها وردي زهري بجنن. اما انت بتسلقيها بتحطيها ابيض في اللبن، ابيض على ابيض، هاو كيف بدك اشي يعطي اللبن لون زي ايش؟ كمان في ناس بيعملوا الشيخ المحشي، شو لا قصدي المخشي، فبقلوا الكوسة بحطوه في مي بغلوه بعدين على اللبن. طب ليه؟ هل عشان لون اللبن ما يتغير؟ مع الاحترام حركة ملهاش داعي، ملهاش داعي، شكرا عفوا. صح ولا لا؟ شو بتسلق ليش خلاص اسلق معناها من اول، ما تقليه ملوش طعم. في مبادئ للأكل، إذا بتتغير هاي المبادئ عن جد ليش في أكل زاكي وأكل مش زاكي؟ صباح الورد يا عمر وأماني زيد، سامر الأعرج، أنس رداد بسلم عليكم يا سلام ويا فادي، شكرا. ميمونة من الفضاوة بتعلم بالعصفور حكي، بتعلمه بلكي صار ببغاء فجأة. على أمل. سندس امبارح نيالك اجتك عروض كتير تروح على الزيتون، فقررت تروح مع ام رواد وهي والمستوطنين بتفاهموا، الله يبعدهم عنا ان شاء الله. احمد النبالي بيقول انه القهوة بدون وش او بدون وجه ما بتنشرب، قصدك وجه حلو ولا الوش اللي عليها؟ ما احنا بدنا تفسر لنا، خطير الجملة. نجاح بتصب عليك يا ثريا. أبو علي ذياب، كل واحد مشتاق لقطف الزيتون يتفضل يساعدهم يقطف ويتغدى من عند مشاوي الزغلول، طلعي هالعرض يا سندس. عصام بيقول زغللونا مرة، الزغللة شغل المدللة والمدللة بتروح على الزغلول يا عصام.

في بيني وبينك يا ميسرة مس أندرستاندينج يعني أنا مش عم بفهم على رسائلك. بحسك بتكون أنا بحكي مثلا على الساعة 10 في إشي، فأنا بشوف رسالتك على 10:30 فأنا بكون ناسي شو حكيت الجزئية هاي، فأنا مش عم بتفهم معك. يفضل إنك تبعت لي رسالة كاملة يعني عشان أفهم السياق. ثريا وجدان ونجاح وعايشة رواجبة ومنار زكريا، يعني الصبايا هدول شلي على ما يبدو. نهاركم فل. مرواد بتسأل هل يعقل إنه الدلوعة معقول تسمع أحلى صباح؟ لا تصحى بعد 10. لا هي على 10 بتصحى، بعد 10 ورؤتلت لتبلش تتحرك. فهد منصور بقول حياة الدلوعة نايس، عن جد نايس، فيري نايس، بس كلها كسل. من نورنا اسماعيل الترابي، ابو احمد بسألكم اذا ممكن نحكي بكرة عن استغلال الشباب والاطفال المعاقين عقليا في فيديوهات ودعايات على مواقع التواصل الاجتماعي. موضوع حلو، موضوع حلو خصوصا الاطفال صراحة وذوي الإعاقة طبعا، اللي ممكن يستغلهم هم بيكونش مدرك تماما ايش اللي بيصير وكيف بيسوق وبجيب مشاهدات عليه، يعني لا يملك القرار. موضوع حلو، شكرا على طرحه يا ابو احمد، ما شاء الله عن عقلك. وكمان انت يا مرام وجدان، يعني كلكم بقولكم شلي صباحكم. هاي منى بعتت لنا لايف صورة من الزيتون مع فنجان قهوة زحمان. الزيتون حرام بعده صغير لسه مش مستوي وما في زيت، ما رح تلاقوا في زيت إلا إذا كان يعني رصيع. آها إجاكم عزام عبدو، إجاكم بحكمة طويلة ومعلومة مهمة. بقولكم ليش سورة المنافقون في القرآن أطول من سورة الكافرون؟ عشان المنافق أخطر 1000 مرة من الكافر. التنين سيئين. وانا لو مع مين يا حبيبي. منصور جديد دخلنا على خط الفيديوهات، يا صباح الفل.

صحة وهنا طبعا ام جهاد مناصرة بتقولي نزل الفيديو كما تريدين. هلا بنبعته يا رب يزبط ينبعت لفادي ماضي.

0: هذا مش راضي يطلع لي ولا اسم التليفون، لا اسمي ولا اسم فادي ماضي اني احول له الفيديو يا ام جهاد. ان شاء الله بالايام الجاي لما تبعث لنا فيديوهات تكون هيك نقيه، وكوني حاسب حسابك انه راح نبثها على الشاشه. اذا بتعملي خبز واشي زي هيك منحب. طب شورتي بيصبح على محمود الواوي، انت محطوط على تحت اسمك طبشورتي. محمود الواوي بيصبح على الشباب في شركة بيبسي في فلسطين، سعد صباحهم. سمر شهوان بتعمل المخشي مثل ما انا حكيت، بتقلي اول شيء الايش الكوسه، بعدين بتغلي بالماي علشان ما يحط لون على اللبن. هذا اللون هو الازكى، هو اللي بيعطي نكهه تانية لللبن اصلا، دسمه الكوسه والزيت. يا سمر جربيها زي ما انا بحكي لك. سندس بتقول لو انه ما في احلى صباح كانت دلوعة وبتنام للعشرة. اخص يا احلى صباح، انت مخرب علينا. شكرا يا محمد. سامح بيقول بتعاملوا كتير مع تشات جي بي تي او مع الذكاء الاصطناعي علشان يعملوا اعلانات، فبقول ملاحظ بالفترة الاخيرة انه صاير بطيء. أجوبته بعيد نسبيا عن السؤال، بيسأل أسئلة خاصة ملهاش دخل بالموضوع. أنت اللي لازم توجه الذكاء الاصطناعي، ما تخليه يوجهك، وهاي الرسالة أكيد مهمة يا سامح. موضوع بكرة لسه ما فكرنا فيه يا مصطفى ولا حسمنا الأمور، بكرة على 9:30 بنحكي لكم، إلا إذا أنا قبل 9:30 كتبت على الفيسبوك عشان تعرفوه. سمية ناصر أزكى قهوة، فعلا إنها كاستك حلوة وعليها تعرف شو؟ شو هذا الوجه؟ في على وش الفنجان تبعك الكاسي يا سمية عيون تنتين كبار عم بيراقبوكي، انتبهي. وفي خريطة زي كأنها البحر المتوسط، عن جد بحكي على الوش بالرغوة كأنه بدك تسافري رحلة كروز بالسفينة. نفس خريطة البحر المتوسط. أبو وسيم بيقول لا تذكرونا بتعب الزيتون، خلونا ناسيين. مش رح ننسى الزيتون، لازم نتذكره كل يوم لأنه محارب. معلش نتعب بس لازم تستحق هاي الشجرة التعب.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.
0: لا لا لا لا، أنا فنجان مليان.
1: قالت يا ولدي لا تحزن،
0: اوعك تحزن.
1: قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.
0: سمية بفنجانها على الوش مش مبين الحب مكتوب، ولكن مكتوبة صفرة، يمكن إن شاء الله صفرة رحلة كروز بالسفينة زي ما قلت لك. طلع تركيا واليونان وإسبانيا وهيك، يا حسرتي على حالنا. فادي مش عم يزبط، مش عم يبين، عمل لك فورورد للفيديو، فلما أجرب بمرحلة لاحقة إن شاء الله ببعت لك إياه بعدين الأيام الجاي. خلاص اليوم راح. أشكرك يا منارة. بالنسبة لخجمات المستوطنين وتخريبهم في مناطق نابلس، ياسوف ومردة وجماعين وسكاكا وكل الضفة في مرمى النيران للأسف الشديد، الله المعين. أبو علي دياب بيقول إحنا عايشين في بيت لقيا، الجو نار ولذلك الزيتون مستوي. حتى لو مستوي طلع أبو علي، وزارة الزراعة ما هي بتعرف كل المناطق شو الحرارة فيها، لذلك بتحط لك وقت استرشادي. مثلا جنين أحمى من عندكم ولكن لشهر 10 لازم تتفوتوه. ناصر بعت لنا صورة عسل، يبدو أنك يا ناصر مزارع عنيد، ويعطيك العافية في منطقة وادي قانا. امرواد عندهم نص الزيتون صار ملقط من قبل المستوطنين، إن شاء الله ما يجي علينا يوم نشتري زيتاتنا من عندهم. يسلموا هالإيدين يا أم الصادق على المعجنات اللي عم تنعمل الآن لايف على النار. طيب رامز عبد الباقي بيقول ممكن تحكي هالمعلومة انه في اخت بحاجة للتبرع بالدم اسمها سارة ريان، موجودة في مستشفى النجاح الجامعي في نابلس، للضرورة اللي عنده امكانية انه يروح على مستشفى النجاح يتبرع بالدم لسارة ريان، سلامتها يا رب. يلا Let's go، يعني يلا. منصور بقول أحلى سلام، ماشي. كل هذا الحكي لن يفيدك يا منصور. بعت لنا فيديو بس أعتقد أنه ذكاء صناعي شيء زي هيك، أنا ما فتحته بس شفت المعالم. لأهل البلد اللي عم يسمعونا بيحكوا عن المخدرات والإدمان، اللي بيكون عنده إدمان كيف يقدر تتحمل زوجته ولا تتركه هو وولاده. بتقولنا إحدى المستمعات يا ريت تطرحوا هذا الموضوع لأنه حابة تعرف عن تجربة شخصية على ما يبدو. أنا بعرف أطبخ يا أماني، يعني بعرف أطبخ بجوز. حاضر، في كمان رسالة بتأيد أنه نطرح هذا الموضوع، اللي زوجها مش بس مجرد بتقول لي عنده إدمان، يعني إذا زوجها عنده مشاكل نفسية مثلا تتركه ولا تضل متحملة، فبدهم آراء المستمعين. غالبا بكرة نطرح لكم الموضوع علشانكم أكيد. البريق بدأت ولن تنتهي، منتجاتنا الوطنية الفلسطينية مع مسحوق الغسيل البودرة سمارت لكل أنواع الغسالات الأوتوماتيك، في للون الأبيض وفي كمان مسحوق غسيل للألوان عشان يحافظ لك على ألوان الملابس. صح صح يا ناصر، صباحك. حسام البكري نفسه في رحلة السفينة الكروز هاي اللي بنحكي عنها، اطلعها يا حسام لا تخلي إشي في نفسك. الحب الحب الحب، الشوق الشوق، الجمال الجمال، الزكاوي الزكاوي، اللطافة اللطافة، الطراوي الطراوي، عند مطعم ومشاوي الزغلول. تزغلل وتدلل في دير شرف. سامح بيقول طلع الذكاء الاصطناعي مش بطيء، طلع سامح خارق الذكاء، لازم يستعينوا فيك. شركة الجنيدي للمنتجات الوطنية، الألبان والأجبان والسلطات الأطيب والألذ على مستوى المنتجات. العز للرز، لما حكوا هاي الجملة كان المقصود رز الضيافة ورز الكامولينو من شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. والله العز للرز. بنك القاهرة عمان، استفسروا واسألوا من خلال فروعهم الموجودة ومن خلال قنوات رسمية إلكترونية معروفة وموثوقة لا تابعة للبنك. حسام المدام مش مخليته يطلع بالكروز. بنز حمان، بكرة يوم القهوة العالمي في كل الفروع عندهم عروض، فوتوا على أي مكان من عندهم وشوفوا العروض، والعروض تبدأ ولا تنتهي عند الشني إكسترا. كل الفروع اليوم عندهم دجاج. إم محمود بتقول ادعو لصديقتي إيمان القطب بالشفاء العاجل، الله يشفيها. أبو علي بيقول سلام فاضحه بالأغنية ولا بالموسيقى، مفكرين الناس فاتح دانس، الناس بتطلع عليه هيك. بالنسبة للطبخة اللي بحبها خليها لبكرة يا إم رواد أو للأسبوع الجاي، ذكريني بالسؤال ورح أجاوبك عن كل الأكلات اللي بحبهم إن شاء الله. شكرا لتواصلكم ومحبتكم، وإن شاء الله بنلتقي دائما وإنتوا على خير وإنتوا بخير وبصحة. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان.

0: أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنة صباح اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. إصابة فتى الليلة الماضية بجروح جراء هجوم مستوطنين على منزل عائلته في بلدة الطيبة شرق رام الله. مستوطنون يشرعون صباح اليوم بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المواطن أحمد زيدات في قرية فقوعة شمال شرق جنين والقريبة من بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا على أراضي القرية. المئات من المستوطنين يقتحمون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال في خامس أيام عيد العرش اليهودي، ويؤدون طقوس الأصناف الأربعة وهم يحملون ما يعرف بالقرابين النباتية. قوات الاحتلال تغلق اليوم المدخل الرئيسي لقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم فيما تواصل إغلاق مداخل بلدة تقوع. المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحذر من أن المواطنين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية معقدة رغم إحراز بعض التقدم في إدخال المواد الغذائية. مسؤول مطلع على المحادثات يقول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس الثلاثاء وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترح لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران اليوم الأربعاء. أسعار الذهب تتراجع في تعاملات اليوم متجهة لتسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6% مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وترقب المستثمرين بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا في وجه عام ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان،
6: بنك الإسكان بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد.
13: أريد. طور عالمك.

0: تخطط شركة ستاربكس لإغلاق 250 متجرا في أمريكا الشمالية في وقت لاحق من الأيام القادمة في خطوة تمثل الجولة
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك
0: ثانية من الإغلاقات الكبرى تحت قيادة رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي برايان نيكول. وتأتي هذه الخطوات استكمالا لنهج تقليص النفقات حيث سبقتها إغلاقات طالت 627 متجرا في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال أيلول الماضي حسب الشركة، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن هذه الإغلاقات ربما تكون مرتبطة بالمقاطعة. كشفت دراسة أنشطة التجسس الاقتصادي لألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة أن عمليات الحصول على المعلومات العلمية والتقنية من الغرب أسهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة اقتربت من 7.5% مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

كل يوم جديد. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية تفيد بارتفاع حصيرة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. وزارة الصحة تؤكد اليوم أنها تتابع بشكل يومي مستويات توفر الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين الأصناف الدوائية وفق الأولويات العلاجية والاحتياجات الفعلية. مستوطنون يدمرون اليوم خط مياه للشرب في قرية رشايدة جنوب شرقي بيت لحم. القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحذر من أن المواطنين في قطاع غزة ما زالوا يواجهون أزمة إنسانية معقدة رغم إحراز بعض التقدم في إدخال المواد الغذائية. مسؤول مطلع على المحادثات يقول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس الثلاثاء وتلقى رد الولايات المتحدة على خطة مقترح لبناء الثقة على مدى 7 أيام سيناقشها في طهران اليوم الأربعاء. أسعار الذهب تتراجع في تعاملات اليوم متجهة لتسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6% مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وترقب المستثمرين بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا في وجه عام ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100 ألف شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10 آلاف شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم، ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد، في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه. وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. اخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. راية دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 1 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد
6: طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: راية دوت بي أس.
10: راية دوت بي أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا ومتابعي رايا اف ام أينما كنتم. مرحبا بكم في الواحدة الإخبارية التي نقدمها لحضراتكم الآن، ونبدأها بالعناوين. حرب على الزيتون في الضفة، إتلاف 98 ألف شجرة خلال هذا العام، والتحذير من هجمات أكبر للمستوطنين مع اقتراب موسم القطاف. خيام متهالكة ومباني تشكل قبورا مؤجلة في غزة، فماذا يقول القانون الدولي أمام خطر الشتاء في القطاع؟ بعد عقدين من الزمن، أمريكا تنسحب من العراق وتحتفظ بقدراتها الاستخباراتية في المنطقة.
0: الواحدة الإخبارية على رايا اف ام.
1: نواصل وإياكم الواحدة الإخبارية بملفاتها المختلفة، ولكن بعد وقفة مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
0: كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 6 مواطنين اليوم في قصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوبه. نادي الأسير يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي 50 عاما، الذي تواصل التحقيق معه منذ أكثر من شهرين وتمنعه من لقاء محاميه دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه. قوات الاحتلال تجبر اليوم عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مدينة جنين، وحولتها إلى سكنات عسكرية وسط تحركات وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في المدينة ومحيطها. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم قرية بتين شرق رام الله دون أن يبلغ عن أي مواجهات حتى اللحظة. وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة خدمة تتبع طلبات الموظفين المتقدمين بطلبات دفع أقساط أبنائهم الطلبة الجامعيين من مستحقاتهم في قطاع غزة. صحيفة هآرتس العبرية تقول أن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية والمتصاعدة مؤخرا هي آخر أولويات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس. الولايات المتحدة والعراق تعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد نحو 12 عاما من انطلاقها، فيما أكدت وزارة الحرب الأمريكية إتمام انسحاب قواتها وقوات التحالف بعد نحو عقدين من الوجود العسكري في هذه البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. الواحدة الإخبارية
1: من جديد، حياكم الله في الواحدة الإخبارية. تتواصل التحذيرات وتتكرر في الآونة الأخيرة من التصاعد غير المسبوق في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، فيما تشير المخططات المعلنة إلى مساع لتعطيل موسم قطاف الزيتون وسط محاولات فرض خطة الحسم والضم بالتزامن مع التحضيرات لانتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة مع نهاية الشهر القادم. وتهدف قرارات ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال لحرمان المزارعين من الوصول إلى نحو 90% من أراضيهم تحت مسمى أراضي دولة، هذا إلى جانب فرض اشتراطات الحصول على تصاريح مسبقة للوصول إلى بقية المناطق. سياسة تترافق مع استهداف آلاف أشجار الزيتون في كافة المناطق في الأيام والأسابيع الماضية بحجة الأوامر العسكرية وشق طرق التفافية واستيطانية. الخبير في شؤون الاستيطان نظمي سلمان أكد أن استهداف الزيتون في العام الجاري تجاوز مستويات الأعوام السابقة، فمع تسجيل نحو 10459 شجرة مستهدفة في عام 2024 ارتفع الرقم لنحو 26988 في العام الماضي، ووصلت الاعتداءات هذا العام إلى عشرات الآلاف حتى قبل بدء موسم القطاف. ونبه سلمان في تصريح لرايا من أن وجود المتضامنين الأجانب والمزارعين قد يدفع بجيش الاحتلال إلى إعلان المناطق مناطق عسكرية مغلقة لمنع الأهالي من الوصول إليها.
3: بكل وضوح هذه السياسة تبعها حكومة الاحتلال بشكل رسمي من خلال أوامر اقتلاع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي والغطاء الشجري في مساحات واسعة وتحديدا على طول الشوارع الرئيسية في معظم محافظات الوطن، وكذلك ما تقوم به إصابات المستوطنين من اقتلاع أشجار الزيتون وإتلافها وتكسيرها وتقطيعها في العديد من المناطق، وهذه الأرقام تسجل بشكل يومي في معظم المناطق، ولكن تزايدت في العام 2026 بأرقام غير مسبوقة مقارنة مع السنوات من 24-25-26، يعني من 24 ألف شجرة في العام 23 وتزايدت إلى أن وصلت 94 ألف شجرة خلال العام 2025، والآن قبل أن انتهي العام الرقم 98 ألف. هذا كله هو استهداف لشجرة الزيتون وما تمثله للمواطن الفلسطيني ورمزيتها للمواطن، وكذلك الأهمية الاقتصادية وما تشير إليه إلى يعني تجدر المواطن الفلسطيني على أرضه، وهذه الشجرة هي شجرة مباركة. هذا العام أيضا هناك مخاوف حقيقية من قيام المستوطنين بسرقة الثمار، وهذا ما حصل في جنين وفي سنجل والمغير والعديد من البلدات الفلسطينية، وأكثر من ذلك قاموا بإنشاء معصر لزيت الزيتون في إحدى البؤات الاستيطانية بالقرب من بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت. الاحتلال يستهدف شجرة الزيتون في كافة المحافظات، وبالتالي الأراضي التي حصرت خلف جدار الفصل العنصري أيضا هناك عدد كبير جدا من أشجار الزيتون يتجاوز 198 ألف تنم، هناك أيضا مزروعة بأشجار الزيتون، وأشجار الزيتون مثمرة ومعمرة وتشكل للمواطن الفلسطيني مصدر دخل أساسي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وفي ظل أزمة تشغيل العمال وأزمة المقاصة والرواتب.
4: نعم، طب أستاذ ضمي، يعني عندما نتحدث حول إقامة مستوطنة معصرة للمستوطنين وسرقة كل هذه المحاصيل، يعني محاصيل الزيتون وسرقة حتى التراث الفلسطيني أثناء قطف ثمار الزيتون، مع اقتراب هذا الموسم موسم القطاف للفلسطيني، ما الذي تتوقعونه فعلا ميدانيا؟
3: يعني متوقع تماما أن تكون هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، وقد بدأت رسميا من خلال السطو على ثمار الزيتون وقبل قبل المزارع الفلسطيني، علما أن وزارة الزراعة الفلسطينية حدد موسم قطف يعني بداية قطف الموسم في 15 تشرين أول، يعني بعد أسبوعين، ولكن المستوطنين بدأوا قبل 3 أيام بسرقة ثمار الزيتون. وما يدمي القلب هو ما يشاهده يعني عبر وسائل الإعلام من قيام المستوطنين بفرش المفارش واستخدام أيضا يعني العصي التي لا تشير بأي شكل أن هذا الذي يقوم بهذا العمل هو عمل لا يمكن أن يكون المزارع الفلسطيني، لأن المزارع يقوم بتربية شجرة الزيتون وتحتاج إلى فترة تقريبا من 5-7 سنوات كي تقوم يعني إعطاء الثمر، ولكن كما حصل في العام الماضي من اعتداءات وصلت إلى حد إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين، المنفت للنظر الآن أن عمليات السرقة تزايدت في العديد من المواقع من جنين إلى بلدات نابلس ورام الله، وهذا المسلسل المستمر. هذا في حد ذاته هو تحدي للمواطن الفلسطيني وتراجع للدخل للأسر الفلسطينية في ظل أولا القيود وعدم تمكن المزارع من الوصول إلى أرضه، وفي جانب آخر هو القيام بسرقة المحصول. هذه سياسة الاحتلال والتي يعبر عنها سموتريش وبنفير بشكل أساسي الرامية إلى إفقار المواطن الفلسطيني وصولا إلى تفكيك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وقتل الأمل لدى المواطن الفلسطيني بحريته واستقلاله.
4: نعم، أيضا أستاذ نظمي، يعني عندما كنا نتابع في الأعوام السابقة ونلاحظ تواجد للأجانب وأيضا حتى للمتضامنين إلى جانب المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف ثمار الزيتون، ماذا عن هذا العام؟ اليوم يعني نلاحظ دوما هذه الاعتداءات التي تطال الفلسطيني وتطال أيضا المتضامن الأجنبي والتهديدات الإسرائيلية، هل ما زال برأيك سيكون هناك يعني وجود للمتضامنين أم كل هذه القيود والاعتداءات حدت لربما من قدرتهم عفوا على الوصول إلى المزارعين الفلسطينيين والوقوف بجانبهم؟
3: يعني أول في هذا الجانب هناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى قيام الاحتلال بمنع دخول عدد كبير من شفاء السلام الدوليين الذين يأتون عادة للتضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني، والمسألة الأخرى هو فرض قيود من قبل الاحتلال بشكل رسمي على تواجد هذه الجماعات من النشطاء مع المزارع الفلسطيني، وأيضا المستوطنون يقومون بأعمال عدوانية تجاههم وتأتي إلى حد الاعتداء عليهم. الآن هناك تهديد في العديد من المواقع بأنه إذا تواجد نشطاء سلام دوليين يتم إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. لماذا؟ لأن هؤلاء يقومون بأعمال توثيق فضلا عن مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني، ولكن تكون هناك عمليات توثيق لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني، وهذا بتقديري هو السبب الأساس للحرب على نشطاء السلام الدوليين، وعدد أيضا من نشطاء السلام من الداخل يتعرضون لاعتداءات بشكل ممنهج. وهذا العام يعني هناك ضمن الحملات الممنهجة لنشطاء السلام الدوليين، ولكن أيضا الاحتلال يواجه هذه الجماعات بإجراءات وقيود.
4: نعم، عندما نتحدث حول هذا الرقم 98 ألف شجرة أتلفت وتم اقتلاعها من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال خلال هذا العام الحالي، ماذا يعني ذلك اليوم؟ هذا يعني خسارة اقتصادية وحتى بيئية للمزارع الفلسطيني، ما حجم الضرر الذي يلحق اليوم بالمزارع وحتى في المقابل بالاقتصاد الفلسطيني؟
3: إذا استمرت هذه الوتيرة من الاعتداءات بتقطيع الأشجار واقتلاعها فإن المواطن الفلسطيني قد يضطر في السنوات القريبة القادمة إلى استيراد زيت الزيتون للسوق الفلسطيني، لأن هذه الحرب تستهدف هذه الشجر المباركة، وبالتالي هي جزء أساس ومكون رئيسي من دخل الفرد في فلسطين. وأيضا هناك يعني عائلات اقتصادية من خلال عمليات التصدير سواء للأقارب في دول الخليج أو خارج الوطن، ولكن استمرار هذا الحرب أولا هو يؤدي إلى تراجع الدخل للأسر الفلسطينية، وكذلك يؤدي إلى نتائج اقتصادية وتحديات اجتماعية للأسر الفلسطينية تؤثر بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية التي هي صعبة بسبب الاحتلال وقرصنة الأموال وحرمان العمال من الوصول إلى أماكن عملهم.
4: نعم، هل هناك مناطق لربما تتعرض لضرر أكبر من الأخرى؟ ما هي المناطق التي تتعرض فعلا لأكبر قدر من كل هذه الاعتداءات؟ وهل في المقابل تتركز أستاذ نظمي حول المستوطنات وحول البؤر الاستيطانية أم اليوم جميع الأراضي الفلسطينية هي مستهدفة؟
3: الآن هناك انتشار غير مسبوق للبؤر الاستيطانية في مختلف المحافظات وعلى أطراف البلدات الفلسطينية، وبالتالي هناك مساحات واسعة جدا مستهدفة. ولكن أبرز المناطق التي هناك استهداف لشجر الزيتون وليس الزيتون هي نقاط الاشتباك اليومي مع الاحتلال ومع المستوطنين. كرة يعني جنوب وشرق نابلس من هذه المواقع الهامة في كريوت وقصرة وجالوت، بلدات محافظة سلفيت ومختلف بلدات المحافظة سواء في يسوف وإسكاكا ودارستيا ودير ملوط، كافة المحافظات مستهدفة. والآن أيضا عنوان أساسي في الاشتباك مع الاحتلال ومع المستوطنين.
1: حذر الدفاع المدني في قطاع غزة من وجود 2000 بناية مأهولة بالسكان على شفا الانهيار في أي لحظة، فيما يشكل ذلك خطرا محدقا بالسكان. وتشير التقديرات الهندسية إلى أن نحو 70% من المباني المتضررة غير صالحة للسكن وتواجه خطر الانهيار المفاجئ، بينما تحتاج 30% الباقية من المباني المتضررة إلى تدخلات فنية عاجلة باستخدام معدات تثبيت مؤقتة وإصلاح الأضرار في الأساسات والجدران الحاملة، وهو ما يتطلب بدوره إدخالا عاجلا لمتطلبات ومعدات البناء التي تعرقلها وتمنعها إسرائيل. الباحث القانوني محمد الناطور أشار إلى وجود 162 ألف خيمة متهالكة تحتاج إلى التبديل العاجل قبل فصل الأمطار والشتاء، وهو حق كما قال كفلته القوانين الدولية وحق السكن. هذا بالإضافة إلى تصنيف 255 مبنى على أنها في مرحلة الخطر الشديد وآيلة للسقوط. وأكد الناطور في حديث سابق لإذاعتنا راية أن على كافة الجهات المعنية والدولية أن تضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال الخيام الجديدة ومستلزمات الإيواء والمعدات المختلفة.
3: أنا أؤكد أن 255 مبنى صنفت أنها شديدة الخطورة وستنهار على رؤوس ساكنيها، وأنا تقريبا 2000 وحدة سكنية في قطاع غزة تقريبا آلية للسقوط، وأن عدد كبير من الخيام 162 ألف خيمة بالية ولا تصلح للسكن أو للحق في السكن الذي كفله القانون الدولي، والذي يعني بالأساس أنه لابد من توفير مسكن ملائم مليء بالخضار يحمي من الأمطار. مقبلون على كارثة ضخمة جدا، والمطلوب من كل الجهات التي تعمل على مستوى توفير المأوى لقطاع غزة أولا الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال الخيام وإدخال مستلزمات المأوى. لا يعني توفير الخيام أننا نجعل من هذه الخيام مسكنا دائم، بل آمنة من خلال إعداد صرف صحي من الشوارع المؤدية إلى الخيام، الشوارع المؤدية إلى هذه البيوت، رصها بما هو متاح في قطاع غزة، إضاءتها بما هو متاح في قطاع غزة، توفير ملحقاتها التي تعتبر كالمراحيض المتنقلة أو أماكن تجمع مياه الصرف الصحي، آليات إعمال القانون الدولي وآليات إعمال الحق في السكن. على المجتمع الدولي أن يضغط بكل قوته لإعمال هذا الحق، من خلال أيضا مطلوب اعتماد مسار متدرج للإيواء، عدم التعامل مع الخيمة باعتبارها حلا سكنيا طويل الأمد، بل هي وحدة طارئة انتقالية لمرحلة آمنة مستقبلية. أيضا مطلوب استبدال الخيام المتهالكة بصورة عاجلة قبل الشتاء، العمل بأسرع وقت ممكن لإزالة كل المباني الآلية للسقوط، والتي تعتبر تقريبا 20,000 مبنى ومنهم 255 مبنى. في موضوع المساءلة القانونية هو الاحتلال الأوحد الوحيد المسؤول عن هذا الموضوع في قطاع غزة. ما دخل بعض الخيام، بعض الشوادر، بعض بكج عدة يستخدم في ترميم وحفر والصاق الخيام، ووزع على بعض الخيام، ودخل بعض الكشافات اللي بيرتبوا اللي يعني تنشحن عبر الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة هي المواتير، وجزء محدود، وبالتالي لا يكفي احتياجات قطاع غزة. احتياج غزة أعلى بقعة على وجه الأرض تحتاج كل شيء، تحتاج كل شيء.
1: تعصف الأزمات المتعاقبة بالمواطنين في قطاع غزة، ومن بينها أزمة توفر السيولة النقدية التي كانت مشكلة عامة خلال أشهر حرب الإبادة الطويلة، قبل أن تتحول اليوم إلى أزمة جديدة يسعى المواطنون للتخلص من النقد المتوفر لديهم حتى لو كلفهم ذلك دفع عمولات إضافية. التفاصيل في تقرير الزميلة مادلين شقلي من غزة.
5: في أسواق غزة تتغير وظيفة الكاشي بشكل لافت، فبعد أن كان الحصول على النقد الورقي صعبا وكان المواطن يدفع عمولات مرتفعة للحصول عليه، أصبح بعض حاملي الكاش اليوم يدفعون عمولة للتخلص منه وتحويله إلى رصيد بنكي أو إلكتروني. هذا التحول يأتي في ظل توسع الدفع الإلكتروني وتشدد بعض التجار في قبول الأوراق النقدية حتى الجديدة منها، ما جعل جزءا من الكاش أقل قدرة على الحركة داخل السوق. وتتراوح عمولات تحويل النقد إلى أرصدة رقمية أو ما يمكن تسميته بالترصيد بين 3 و10% بحسب حالة الورقة وقابليتها للتداول، ما يعني أن المواطن لا يدفع فقط مقابل عملية التحويل وإنما يتحمل أيضا تكلفة مرتبطة بجودة النقد ومدى قبوله في السوق. وبذلك أصبحت السيولة تسعر ليس بحسب قيمتها الإسمية فقط وإنما بحسب سهولة استخدامها وتسويتها، فالكاش لا يختفي من السوق بل ينتقل من يد إلى أخرى في وقت تتوسع فيه المدفوعات الرقمية لكونها وسيلة أسهل في التسوية، خصوصا مع أزمة الفكة وصعوبة إعادة الباقي. وحول أسباب هذه الظاهرة وتأثير ارتفاع تكلفة تحويل الكاش إلى رصيد على المواطنين وحركة السوق يتحدث المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.
6: يعني بنشوف أنه خلال الأيام قلبت المعادلة فيما يتعلق بآلية الدفع في قطاع غزة، فبعد أن كان الكاش هو المطلوب والذي يفرض عليه نسب عمولة مرتفعة، ومن يحمل الكاش كان لديه قدرة تفاوضية أعلى، كان من لديه الكاش يبيعه لصاحب المال مناصفة. الآن نجد أن الكاش بات غير مرغوب، الجميع يطلب دفع إلكتروني في الأسواق، وهذا إنما يعبر عن خلل في طبيعة عمل الأسواق واستمرار السوق السوداء في ممارسة مهامها في قطاع غزة من بداية الحرب وحتى اليوم، دون قدرة القطاع المصرفي المتمثل في سلطة النقد والبنوك الفلسطينية في تولي الأمور، مع أن عملية تولي الأمور لسلطة النقد والبنوك سيحل الكثير من الإشكاليات. ما نخشاه أن تستمر هذه العمولات على الكاش بالارتفاع، وأن يتم تحييد هذا الكاش كما تم تحييد العملات القديمة من الكاش والتالفة وفئة 10 شيكل وغيرها. الحلول تتمثل في ممارسة الضغط على التجار الكبار الذين يوردون البضائع لأسواق غزة لقبول الكاش، وضغط حتى تعود سلطة النقد والبنوك لممارسة مهامها المصرفية بشكل طبيعي من عمليات سحب وإيداع للأموال دون العودة الشكلية التي شاهدناها خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار.
5: وبين الكاش والرصيد الإلكتروني يدفع المواطن تكلفة انتقال أمواله من شكل إلى آخر في وقت أصبحت فيه طريقة الدفع نفسها جزءا من تكلفة الحياة اليومية وحركة المال داخل السوق. مدلين شقلي لشبكة راية الإعلامية قطاع غزة.
1: في الواحدة الإخبارية، أخيرا تغادر القوات العسكرية الأمريكية القواعد في العراق اليوم بعد عقدين من التدخل الأمريكي الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف من العراقيين. وزعمت واشنطن أنها ستحافظ على سيادة العراق وستمنع الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة في داخله.
0: تنهي الولايات المتحدة عملياتها العسكرية الرسمية في العراق بعد 20 عاما، لكنها ستحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية وغيرها في المنطقة يمكن استخدامها داخل البلاد حسب البنتاغون. ونقل الجيش الأمريكي معدات وأفرادا جوا من أربيل قبل حلول الموعد النهائي اليوم، لكن عددا من عناصر مشاة البحرية الأمريكية سيبقون لحماية البعثات الدبلوماسية الأمريكية حسب التعبير. وحسب الجيش

0: تم تمديده إلى شرطة مائلة حزيران 2027. نشير إلى أن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة ستبقى آثارها لأجيال، إذ تؤكد جامعة براون مقتل نحو 210 آلاف مدني عراقي حتى عام 2023.
1: بهذا نصل إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها من راية أف أم. نتمنى لكم أوقاتا طيبة، المزيد تابعوه عبر أثيرنا هذا في الساعات المقبلة، بالإضافة إلى موقعنا الإلكتروني raya.bs ومنصاتنا الرقمية. لكم كل التحيات مني نجوى الحمدان، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل

أجنادي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة. نادي الأسير يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي 50 عاما الذي تواصل التحقيق معه منذ أكثر من 2 شهر وتمنعه من لقاء محاميه دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه. قوات الاحتلال تجبر اليوم عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مدينة جنين وحولتها إلى سكنات عسكرية وسط تحركات وانتشار مكثف لقوات الاحتلال في المدينة ومحيطها. وزارة التربية والتعليم تعلن عن إتاحة خدمة تتبع طلبات الموظفين المتقدمين بطلبات دفع أقساط أبنائهم الطلبة الجامعيين من مستحقاتهم في قطاع غزة. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن هجمات المستوطنين في الضفة الغربية والمتصاعدة مؤخرا هي آخر أولويات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس. الولايات المتحدة والعراق تعلن انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بعد نحو 12 عاما من انطلاقها، فيما أكدت وزارة الحرب الأمريكية إتمام انسحاب قواتها وقوات التحالف بعد نحو 2 عقدين من الوجود العسكري في هذه البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على رايا اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية،
3: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زور الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مدير جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راي. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 6 مواطنين وإصابة 15 آخرين اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة. محافظة طول كرم تشهد منذ ساعات صباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة بلدات وأحياء تخللها تحويل عدد من منازل المواطنين إلى سكنات عسكرية وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال يعتقل اليوم الأسير المحرر محمد القدومي عقب اقتحام منزله في بلدة جيوس شمال مدينة قلقيلية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتباهى بما وصفه بإنجازات سياسته داخل المسجد الأقصى، معلنا العمل على توسيع أوقات دخول اليهود إلى المسجد والسماح لهم بأداء طقوسهم داخله في خطوة تعكس مساعي الاحتلال لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما في مضيق هرمز اليوم. الجيش اللبناني يعلن عن إصابة 4 أشخاص بينهم عسكري في النبطية الفوقة، تبين أنه ناجم عن انفجار جسم مشبوه وليس غارة. أسعار النفط ترتفع بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران في وقت واصلت فيه قطر جهودها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بينما تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة شهرية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: رؤية

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم فيها كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. رح نطل عليكم بأخبار غريبة وطريفة وجديدة من حول العالم، بأخبار إلها علاقة ممكن تكون بالتكنولوجيا أو حتى بمواقف أو أشياء بتصير معنا خلال اليوم ما بيكون إلها تفسير يمكن، بس العلماء بيكون عندهم أكيد رأي تاني. ونبلش معاكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم وبهاي الحلقة، وهذا الخبر بعنوان عصير البرتقال مين حطه على سفرة الفطور. أكيد يعني عمرك سألت حالك ليش عصير البرتقال صار كأنه جزء إجباري من الفطور، يعني حبوب وحليب وتوست وكاسة عصير برتقال. الغريب أنه هاي القصة مش لأنه زمان اكتشفوا أنه لازم كل واحد يشرب برتقال الصبح، بل كانت بداية القرن العشرين في مزارعي الحمضيات في أمريكا صار عندهم مشكلة أنه صار عندهم بردقان كتير وناس ما بتشتري بالكمية الكافية، فطلعت حملة إعلانية سنة 1916 بشعار بسيط وذكي اشرب بردقان كل يوم. والفكرة كانت عبقرية وتجارية، بدل ما تاكل برتقالة واحدة أعصر ثلاث أو أربع برتقالات بكاسة واحدة. وبعدين طبعا أجت الحرب العالمية الثانية وهون دخل العلم على الخط، فالحكومة الأمريكية كانت بدها طريقة تحفظ عصير البرتقال لفترة طويلة وتقدر تنقله لمسافات بعيدة، فتم تطوير العصير المركز المجمد. والحرب طبعا خلصت بس الاختراع ظل موجود وانتقل من الجيش للبيوت، ومع الإعلانات صار عصير البرتقال رمز للفطور الصحي والمثالي. بس المفاجأة أن البرتقال نفسها فيها ألياف وبتشبع أكتر، بينما كاسة العصير ممكن تجمع سكر عدة برتقالات بدقيقة واحدة. فيعني المرة الجاية اللي بتشرب فيها العصير تذكر أنه هاي الكاسة على سفرة الفطور مش موجودة هناك من الأزل، بل التسوق والحرب هم ساعدوا يحطوها بهذا المكان.

نروح لكمان خبر. في مدينة بتدفع لك عشان تركب بس الدراجة. تخيلوا تصحوا الصباح وتركب دراجتك وتروح على الشغل، وبآخر الشهر بدل ما تدفع مصاري البنزين والمواقف ممكن تاخذ مصاري بس لأنك ركبت الدراجة. الفكرة هاي موجودة فعلا في بعض المدن حول العالم، واللي عملت برامج وحوافز عشان تشجع الناس يتركوا السيارة ويستخدموا الدراجة بدل منها. الفكرة مش بس إنهم بدهم الناس توفر بنزين، بل المدن كمان بتحاول تخفف أزمة السير وتقلل التلوث وكمان تشجع الناس يتحركوا أكتر خلال يومهم. فبعض البرامج بتعتمد على تطبيقات بتسجل رحلاتك بالدراجة، وبعدها ممكن تحصل على نقاط أو مكافآت حسب المسافة أو حتى عدد الرحلات. فيعني تخيل بدل ما تقول يا ريتني لقيت موقف للسيارة، تصير تحكي يا ريت طولت الطريق شوي عشان أربح أكتر. والأطرف بهذا الموضوع أنه الدراجة اللي كانت زمان مجرد وسيلة بسيطة ورخيصة للمواصلات، صارت اليوم عند بعض المدن جزء من خطة اقتصادية وبيئية، ممكن كمان تكون مصدر لكتير من المكافآت.

شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
4: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
5: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
7: بنك

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في أخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم. ونروح لخبر، هذا الخبر أكيد كل الناس اللي بتستخدم تيك توك شافته أو سمعت عنه، واللي هو خلطة التوم والعسل اللي انتشرت عشان تقوي المناعة ممكن تعمل العكس تماما. في خلطة انتشرت بشكل كبير على تيك توك، والناس صاروا يحطوا التوم بالعسل ويتركوه يتخمر وبعدين يشربوه أو حتى يأكلوه، وعلى أساس أنه هو مضاد حيوي طبيعي بأول المناعة. بس هون المفاجأة كانت أن خبراء سلامة الأغذية حذروا من الطريقة نفسها. المشكلة كانت مش بالتومة ولا بالعسل كل واحد لحاله، وإنما بعملية تخميرهم مع بعض، خصوصا إذا انحفظوا أو انحفظ الخليط بدرجة حرارة الغرفة. طبعا هذا لأنه ممكن تكون موجودة في مكونات بكتيريا، وهي البكتيريا في ظروف معينة ممكن تنتج سم خطير جدا، وهذا السم بيهاجم الأعصاب، ممكن كمان يسبب ضعف بالعضلات ومشاكل بالكلام والبلع والتنفس، وفي حالات شديدة ممكن يؤدي لشلل أو حتى للوفاة. والغريب أنه هذا النوع من البكتيريا اللي بتحول لسم تنتج عنه مرض نادر، لكن خطورته أنه لما تظهر أعراضه الموضوع مش مجرد مغص أو تسمم عادي، السم ممكن يوصل لعضلات التنفس نفسها. وعشان هيك الخبراء بيحذروا من اعتبار وصفات السوشيال ميديا بديل عن العلاج الطبي. يعني التوم والعسل ممكن يكون جزء منهم للأكل بشكل طبيعي، بس مش كل خلطة عليها ملايين المشاهدات معناها إنها آمنة. والأغرب إنه الوصفة انتشرت عشان الناس كانت بتدور على مضاد حيوي طبيعي، فبدل ما يكون السؤال شو بفيدني، لازم أحيانا يكون السؤال شو ممكن إنه يضرني من وراء هذا الترند.

ناس لما تغمض عيونها ما بتشوف ولا صورة، شو ممكن يكون التفسير؟ تخيل اني احكي لك غمض عيونك وتخيل تفاحة حمراء، غالبا رح تشوفها في عقلك لونها وشكلها ويمكن حتى تتخيل مكانها قدامك. بس الغريب انه في ناس لما يغمضوا عيونهم ما بيشوفوا اي صورة نهائيا. هاي الحالة اسمها فانتازيا، وبتعني انه الشخص عنده صعوبة او حتى احيانا عدم القدرة على تكوين صورة ذهنية داخل عقله. والاغرب انه بعض الاشخاص ما بيكتشفوا انهم مختلفين عن غيرهم الا بعد سنين طويلة، لانهم كانوا مفكرين انه لما الناس تحكي تخيل صورة الكل بيقصد فيها نفس الإشي اللي هم بيعملوا. فيعني يمكن شخص ممكن يتخيل بيت طفولته ويشوفه كأنه صورة قدامه، وشخص تاني يعرف إنه كل تفاصيل البيت بس ما يشوف ولا أي صورة في عقله أو حتى قدامه. وهذا بيوضح قديش عقولنا مختلفة عن بعض. فالمرة الجاي لما حدا يحكي لك تخيل، ما تفترض إنه فعلا شايف اللي أنت شايفه في عقلك، لأنه ممكن تكون أنت قاعد بتتخيل إشي وهو عم

نروح لكمان خبر له علاقة بالذكاء الاصطناعي وبهمنا يعني كلياتنا. بحكي لك إنه الذكاء الاصطناعي مش لازم يتمرد عليك، ممكن يعرفك بس أكتر منك. فلما نحكي عن خطر الذكاء الاصطناعي، أول إشي بيجي في بالنا روبوتات تتمرد، بس في خطر أقرب وأغرب من هيك بكتير. اليوم كل لايك بتحطه، كل فيديو بتوقف عليه، وحتى كل منتج بتدور عليه والمكان اللي بتستخدم منه تليفونك ممكن يترك وراء أثر رقمي. الخوارزميات بتجمع هاي الإشارات وبتحاول تعرف شو اللي بلفت انتباهك وشو اللي بيخليك تكمل الفيديو وشو ممكن يخليك تشتري وشو المحتوى اللي ممكن ترجع له مرة تانية. وهون المفاجأة إنه الذكاء الاصطناعي مش ضروري يجبرك تعمل إشي، ممكن ببساطة يرتب لك شو تشوف أولا وشو ما تشوف أصلا. يعني بدل ما قالت قولك اعمل هيك، ممكن تخليك تشوف 100 إشي وتخلي الإشي اللي هو أو هي عارف إنه رح يأثر فيك يظهر قدامك بأفضل وقت. وطبعا مش معنى هذا الإشي كله إنه كل إعلان أو توصية هي تلاعب، ولا إنه الإنسان فقد قدرته على الاختيار. لكن السؤال الغريب فعلا هو هل إحنا بنختار بحرية، ولا أحيانا الخوارزميات هي اللي بتختار لنا شو الخيارات اللي رح نشوفها؟ وعلى سيرة الذكاء الاصطناعي، رح ينعقد مؤتمر للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بعنوان تعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم بفلسطين، ورح يكون في 14 و15 10 اللي هو شهر المقبل، وهو هذا المؤتمر مؤتمر دولي بالنسخة الثالثة. فللتفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر خلونا نسمع شو حكت عنه الدكتورة منى الطميدي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الذكاء الاصطناعي.

0: خلونا مرة ثانية نحكي. قبل شوي حكينا عن خبر له علاقة بالذكاء الاصطناعي، وعلى سيرة هذا الموضوع بما أنه بهم الكل، فرح ينعقد مؤتمر للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بعنوان تعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم بفلسطين، ورح يكون الشهر المقبل في 14 و15 10، وهذا المؤتمر رح يكون بنسخته الثالثة. عشان نسمع تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر نسمع شو حكت الدكتورة منى ضميضي نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الذكاء الاصطناعي.
1: يعني خلينا نقول هذا المؤتمر للمرة الأولى عم بيركز على التعليم والتعليم العالي في فلسطين، لأنه إحنا كمان بنظرنا إنه هو التعليم دائما أقول أن ركيزة من أهم الركائز اللي إحنا لازم نحاول نحافظ عليها بحكم التسارع اللي مش قادرين نسيطر عليه من الذكاء الاصطناعي. رح يكون لمدة يومين ب14 و15 10. باليوم الأول رح يكون الفكرة فيه إنه رح يكون نقاشات واسعة مع خبراء محليين ودوليين وعالميين. رح يتواجدوا معنا مؤسسات اللي بتركز على التربية والتعليم خلينا نقول والثقافة، فمعنا رح يكون متحدثين من كافة هاي المؤسسات. كمان رح ينضم إلنا خلينا نحكي المؤسسات العالمية اللي بتشتغل بهذا المجال، فحاولنا قدر الإمكان يكون في الخبرة العالمية موجودة، طبعا مع وجود الخبرة المحلية الرائعة اللي بنفتخر فيهم. يعني موجود معنا كمان خبراء من غزة. بنهاية اليوم الأول بدنا نحاول نطلق خطة استراتيجية شاملة

لا تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعليم العالي. فأنت بدون ما تجيبي كل هاي المحاور على نفس الطاولة بيكون صعب إنه إحنا نقدر نركز على هاي الأمور. رح كمان نتطرق لموضوع الحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي خصوصا كمان بالتعليم على مستوى المدارس. يعني على مستوى التعليم العالي صرنا نشوف إنه تم إطلاق سياسة ذكاء اصطناعي في يعني في خلينا نحكي تحركات بهذا المجال, بس على مستوى المدارس حتى الآن للأسف ما في خلينا نحكي مش ما في سياسة ساعات ولا في استراتيجيات. طبعا يعني الجلسة الثانية بالجلسة الأولى رح تركز على الابتكار مع الذكاء الاصطناعي, الجلسة الثانية رح تركز بالضبط على هذا الموضوع. يعني رح يكون عندنا متحدثين من المدارس ويحكوا عن تجربتهم في دمج خلينا نحكي حلول تقنية مبنية على الذكاء الاصطناعي. برجع بعيد, احنا فلسطينيين ما زلنا في البدايات, بس حلو كمان نسمع عن تجارب محلية ودولية بدت تطبق التعليم, واحنا كمان فلسطينيين نكون عندنا رأي بالموضوع. يعني وطبعا رح يتم دائما التركيز انه المعلم سواء بالمرحلة التعليم او التعليم العالي ضل هو المحور الاساسي. يعني احنا خلينا نحكي مع كل تطور نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم, يعني زي ما احنا شايفينه بدون حوكمه رح يوصل لمرحله يستبدل يعني يستبدل المعلم, ياثر على التفكير النقدي, وبدأ الدراسات تطلع بتتطرق لهذا لهي خلينا نحكي الامور. فبيتم التركيز انه كيف اخلي انا المعلم هو المحور, هو صانع القرار, الادوات الذكاء الاصطناعي تكون مكمله لعمله.

نروح لكمان خبر، وهذا الخبر يمكن غريب ورح يصدمكم. بحكي لكم انه اليوم مش 24 ساعة بالضبط الارض نفسها بتتغير بالسرعة. احنا متعودين انه اليوم بيكون 24 ساعة، بس بالحقيقة انه مش 24 ساعة بالضبط. الارض وهي بتلف حوالين نفسها سرعتها بتتغير بشكل صغير جدا، لدرجة انه بعض الايام ممكن تكون اقصر او اطول من غيرها باجزاء من الاف من الثانية. طبعا احنا مستحيل نحس بهذا الفرق، لكن العلماء قدروا يرصدوا هاي التغيرات، والدراسة الجديدة بتقترح انه جزء من السبب ممكن يكون موجود بعمق الاف الكيلومترات تحت رجلينا. والفكرة انه الارض مش جسم صلب واحد، فبيكون جوا طبقات، وفي لب سائل ولب داخلي صلب، وفوقهم الوشاح الصخري الضخم، وحركة هاي الطبقات ممكن تتأثر في بعض وكأنها بتتبادل الحركة والطاقة. والعلماء بيعتقدوا أن الجاذبية والقوة الموجودة بين اللب والوشاح ممكن تخلي دوران الأرض يتسارع أو يتباطأ بشكل بسيط جدا، والفرق بيكون أقل من أنه إحنا نلاحظه بحياتنا، لكن مهم جدا للعلماء اللي بدهم يفهموا شو بصير داخل كوكبنا. فيعني الـ 24 ساعة اللي بنحكي عنها كل يوم هي تقريبا 24 ساعة، مش عقد رسمي بين الأرض والساعة.

فإنه قبل شوي كنا نحكي عن الأرض، فنروح لكمان خبر له علاقة بهذا الموضوع. بحكي لكم إنه قمر زحل الجليدي ممكن يكون مناسب للحياة. فتخيلوا قمر بعيد عن الأرض مغطى بالكامل تقريبا بالجليد، وتحت الجليد في محيط ضخم من المي. العلماء بيحكوا أنه المكان ممكن يكون أنسب للحياة مما كنا منتخيل. القمر هذا اسمه لادوس، وهو واحد من أقمار كوكب زحل، والعلماء من زمان مهتمين فيه لأنه بيعتقد أنه بيحتوي على محيط من المي السائلة تحت سطحه الجليدي. وفي دراسة جديدة كمان حكوا باحثين من ألمانيا أنهم عملوا تجربة داخل المختبر وحاولوا يقلدوا الظروف الموجودة في قاع المحيط موجودة تحت جليد إنسيلادوس، واستخدموا نوع من الكائنات الدقيقة واسمه العتائق، وهو كائن وحيد الخلية موجود أصلا في أعماق البحار في الأرض. والمفاجأة كانت أنه هذا الكائن قدر يعيش وينمو في الظروف اللي حكاها العلماء، وكان يستخدم الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الطاقة، ونتج عن العملية غاز الميثان. وهذا مهم لأنه التفاعلات بين الماء والصخور في قاع محيط إنسيلادوس ممكن توفر الهيدروجين اللي بنحتاجه أو بتحتاجه هاي الكائنات. فطبعا العلماء ما اكتشفوا حياة على هذا الأمر، وإنما أثبتوا بالمختبر أنه نوعا ما من الحياة الميكروبية ممكن تحمل أو تتحمل الظروف اللي بيعتقد إنها موجودة هناك. لكن كل تجربة جديدة بتخلي سؤال وجود حياة على الأرض خارجي ممكن يصير ولا ما رح يصير خارج كوكب الأرض.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لنا ليش كل الأفكار الحلوة والسيئة بتقرر تيجي الساعة 2 في الليل. بتلاحظوا أنه طول النهار بتكونوا مشغولين بالشغل أو الدراسة أو بالتليفون أو ممكن في ناس حواليكم أو حتى طلعات، وفجأة أول ما تحطوا رأسكم على المخدة الدماغ بقرر يفكر بكل إشي بالعالم تقريبا، وفجأة الساعة تصير 2 بالليل وانت بس بتفكر باشياء غريبه. الخبراء طبعا لقوا تفسير لهذا الموضوع وحكوا انه الهدوء بالليل وقله المشتتات ممكن يخلوا الافكار والقلق اوضح، خصوصا عند الاشخاص اللي اصلا بيعانوا من التوتر. والقلق الليلي مش بس تفكير، ممكن يرافقه صعوبه بالنوم، شد بالعضلات، تسارع بالافكار، او حتى الاحساس بنبض القلب والتنفس بيكون بشكل اوضح. والاغرب انه الموضوع ممكن يصير دائره، لانه القلق بيخلي النوم اصعب، وقله النوم كمان ممكن تخلي الشخص أكثر يتوتر باليوم اللي وراه. وعشان يخفف التفكير قبل النوم من الأشياء اللي ممكن تساعد بعض الناس إنهم يكتبوا الأشياء اللي لازم يعملوها تاني يوم، بدل ما يضلوا طول الليل يعيدوا ويزيدوا بنفس الأفكار.

وإذا هيك مستمعينا ومتابعينا وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة رح نشوفكم بنفس الموعد بأخبار جديدة وطريفة وحلوة من حول العالم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك للضبط المع، والنفط بيرسم اتجاه جديد، السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 4 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين بينهم حالات خطيرة اليوم جرى قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين أمام مسجد الأوقاف في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. مستوطنون منذ ساعات الفجر الأولى يواصلون اقتحام بلدة عورتة جنوب نابلس بحماية الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية، ويهاجمون المواطنين الذين يحاولون الاقتراب. محافظة طول كرم تشهد منذ ساعات صباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة بلدات وأحياء، تخللها تحويل عدد من منازل المواطنين إلى سكنات عسكرية وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن عن تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما في مضيق هرمز اليوم. الجيش اللبناني يعلن عن إصابة 4 أشخاص بينهم عسكري في النبطية الفوقة، تبين أنه ناجم عن انفجار جسم مشبوه وليس غارة. أسعار النفط ترتفع بعد نفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لتخفيف العقوبات عن إيران في وقت واصلت فيه قطر جهودها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بينما تتجه أسعار الذهب لتسجيل خسارة شهرية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
8: اول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز ايفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم الا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من اب ستور او جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك اسهل.
9: توفير اليوم باربك للمليون مع بنك الاسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيت بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: جوال كل يوم جديد. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة، والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4 مساء ويعاد 5 8 مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الانتخابات التشريعية القادمة، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان قراءة في القوائم الانتخابية لانتخابات 2026. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. في إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستديو، السيد عصمت منصور كاتب ومحلل سياسي، أهلا بك سيد عصمت.
1: مساء الخير.
0: وأرحب كذلك بضيفي عبر الهاتف دكتور منصور أبو كريم باحث في قضايا التنمية السياسية. إذن دقائق وسيكون معنا دكتور منصور أبو كريم، سنتحدث خلال هذه الحلقة عن موضوع القوائم الانتخابية، ونقارن هذا الموضوع أيضا بموضوع الانتخابات الذي كان من المزمع عقده عام 2021، ما الذي تغير خلال هذه الفترة، ما نظرة ضيوفنا أو ما قراءتهم لهذا الموضوع. نرحب مجددا بدكتور منصور أبو كريم، أهلا بك دكتور منصور.
2: أهلا وسهلا بك. أهلا بك.
0: يعني دعني أبدأ معك دكتور منصور فيما يتعلق بموضوع الحلقة التي نتحدث بها اليوم عن الانتخابات التشريعية القادمة التي نأمل أن تجرى. في تجربة انتخابات 2021، ماذا كشفت لنا هذه التجربة عن شكل القوائم وتركيبتها؟ ما طبيعة القوائم التي تشكلت أنذاك؟ كيف توزعت بين القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية؟ وأيضا ماذا كشفت عن القوى المؤثرة في المجتمعات المحلية برأيك؟
2: يعني في البداية مساء الخير لك وللسادة المستمعين، والتحية والتقدير للأستاذ عصمت منصور هذا الصحفي الحر صاحب القلم المؤثر. لا شك أنه يعني انتخابات عام 21 جاءت في ظروف سياسية وفلسطينية مختلفة ومغايرة عن انتخابات 2026. هناك محاولة للقياس على هذه الانتخابات بما يجري. صحيح أن المجتمع الفلسطيني واحد، لكن هناك مياه كثيرة جرت في النهر. في العام 2021 عندما دعا الرئيس الفلسطيني محمد عباس للانتخابات التشريعية، تقدمت 38 قائمة انتخابية توزعت ما بين قوائم حزبية وقوائم نصف حزبية وقوائم مستقلة، من خلال يعني اندفع مجموعة من الشباب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية لتقديم قوائم. القوى السياسية والتنظيمات التقليدية تقدمت بقوائم حزبية بحتة، بينما جرى نوع من الخلط ما بين قوائم حزبية ومستقلين. هذا جرى مع العديد من الفصائل اليسار الفلسطيني، وبالتالي في انتخابات العام 21 كانت لدينا يعني ثلاث أنواع من القوائم الانتخابية: قوائم حزبية بحتة لحركة فتح، حركة حماس، بعض القوى السياسية التقليدية، بينما جرى تشكيل قوائم حزبية توافقية ما بين بعض القوى وقوى اليسار الديمقراطي وبعض الشخصيات المستقلة، بينما اندفع العديد من الشباب سواء في غزة أو في الضفة الغربية لتشكيل قوائم، وهذا ما دفع لارتفاع عدد القوائم الانتخابية إلى 38 قائمة انتخابية بشكل يعني ترك يعني تساؤل كبير. هل يمكن هذه القوائم الانتخابية حقا المنافسة على أصوات الناخبين بشكل أو بآخر؟ وبالتالي كانت هناك العديد من القوائم الانتخابية التي تقدمت للجنة الانتخابات المركزية في العام 2021.
0: طيب هذه الانتخابات دكتور منصور، يعني هل كشفت عن قوى مؤثرة في المجتمعات المحلية من وجهة نظرك؟ ما الذي كشفته انتخابات 2021 وما بعد ذلك أيضا؟
2: يعني لا شك أنه يعني تقدم 38 قائمة انتخابية معظمها قوائم مستقلة وقوائم من الشباب كشف عن حراك اجتماعي عابر للحزبية التقليدية الفلسطينية، كشف عن يعني عن توجهات للشارع الفلسطيني والقوى القوى الغير منظمة في الشارع الفلسطيني للتكتل في قوائم انتخابية، حتى لو كانت هذه القوائم الانتخابية لا تحظى بكثير من الفرص في المنافسة على الانتخابات، لكن هذا كان دافع لدى الشباب ولدى الكثير من التكتلات الاجتماعية والسياسية للتكتل في قوائم انتخابية في محاولة لتغيير الواقع، لأنه الكثير أصبح ينظر أن أزمة الحقل السياسي الفلسطيني وأزمة النظام السياسي الفلسطيني الممتدة خلال سنوات الانقسام هي بشكل أو بآخر هي انعكاس لأزمة القوى السياسية التقليدية في الحقل السياسي الفلسطيني. هذا الشعور وهذا القناعة لدى الكثير من التجمعات والفرق الشبابية والشخصيات المستقلة أو حتى بعض القوى السياسية التقليدية دفعها إلى التحالف في قوائم انتخابية لكي تقدم للمواطن الفلسطيني للشاب الفلسطيني خيارات أخرى عن القوى التقليدية المعروفة في الشارع الفلسطيني، خاصة أن الثنائية الحزبية التي ظهرت في انتخابات العام 2006 بعد أن تقاسمت حركتي فتح وحماس معظم مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، هذه الثنائية الحزبية يعني كانت لها انعكاسات سلبية على النظام السياسي الفلسطيني، قادت إلى الانقسام الفلسطيني، قادت إلى كثير من الخلافات، قادت الحقل السياسي الفلسطيني من الأزمة إلى التأزم نتيجة غياب التوافق، نتيجة غياب يعني التوافق على برنامج سياسي، التوافق على توجهات، التوافق على إدارة للمرحلة، مما أدى إلى يعني استمرار الانقسام الفلسطيني إلى أكثر من 18 عاما وإلى سيطرة حركة حماس بمفردها على قطاع غزة ودفعها إلى يعني الدخول مع إسرائيل في العديد من جولات التصعيد وصولا إلى 7 أكتوبر وما نتج عنه من تداعيات كارثية على الحالة الفلسطينية.
0: نعم سيد عصمت، يعني هل من المتوقع أن تتغير تركيبة القوائم مقارنة بالتجارب الانتخابية السابقة عندما نقارن قوائم 26 وإن لم يعلن عنها يعني ولم يعلن عن تركيبة هذه القوائم، ولكن ما تم تسجيله حتى اليوم هي 8 قوائم، وإذا ما قارناها بقوائم 2021 وتجارب السابقة، ما التحولات التي من المتوقع أن نلاحظها سواء في أعمار المرشحين، في الخلفيات الاجتماعية والمهنية والسياسية، وأيضا في أساليب تشكيل القوائم؟
1: تحياتي لك أستاذ السمر والدكتور منصور وللمتابعات والمتابعين. أنا بتقدير سيكون تغير كبير، والتغير ناتج عن التطورات، يعني استعرض الدكتور المراحل اللي مرت فيها الانتخابات والحالة الفلسطينية وصولا إلى 7 أكتوبر، يعني فرض كثير من التغيرات. هلا اذا بنرجع اول انتخابات، احنا يعني في 30 عام انتخابات يعني مرتين عملنا
0: ليس
1: انتخابات،
0: لدينا تجارب
1: يعني مش هالتجربة فعلا الغنية، لكن بنتعلم منهم. التجربة الاولى في 96 كانت تجربة يعني لون واحد، حركة فتح وقاطعتها كل الفصائل. 2006 كان الامر مختلف، يعني كان بعد انتفاضة ثانية وكان صراع بين برنامجين، كانت فعلا انتخابات موصومة فتح أم حماس، هيك كان العنوان للانتخابات، وكانت انتخابات سياسية بامتياز. وهذا ربما واحد من العبر اللي استخلصتها القيادة الفلسطينية، أنه قبل أي انتخابات يجب أن يكون هناك توافق على ما يشبه الدستور، يعني تفاهمات سياسية على قضايا عريضة. يعني ما بينفع أنت تكون مثلا ضد منظمة التحرير ولا تعترف بها وتنافس في انتخابات وتفوز فيها وتدخل، وبالتالي لازم التوافق على، وهذا وضعت كشروط للتسجيل في الانتخابات لأي قائمة، أنه تعترف بواحد اثنين وثيقة استقلال ما آخره. وهذا عليه جدل على كل حال، لكن هو فعلا مطلوب. يعني الآن أنا بتقدير الانتخابات اللي ألغيت أعطت صورة بعد يعني حوالي 17-18 عام أنه لا، المجتمع بلش يتجه أكثر للقوائم المستقلة، للقوائم المهنية.
0: ماذا تفسر للقوائم هذا الاتجاه؟
1: فشل التنظيمات وتراجعها، تنظيمات يعني فشلت في أنه تحافظ على حياة سياسية وخلقت انقسام، وهذا الانقسام كان انقسام جغرافي وسياسي والآخره، وهذا انعكس على حياة الناس. وأمام أزمات الناس وحاجاتها اللي كل يوم تزداد وتتعقد أكثر، كانت السلطة عاجزة، وحماس في حكم غزة يعني عالقة في وضع كانت، وتذكر الدكتور موجات الحروب هاي والقتال اللي استمرت لفترة، والآن يعني وهذا كان واحد من الخلاصات، نحن نريد أن نبحث عن تيار وقوة تكسر هذا الاحتكار للسياسيين وللكتلتين الكبار، ولأنه كمان اليسار فشل أنه يعني يشكل هذا التيار الثالث اللي يخلق توازن في الساحة الفلسطينية ويمنع احتكارها، وهذا فشل كبير للقوى الديمقراطية على كل حال، وهو يعني سيتضح أكثر في هذه الانتخابات. أنا أتنبأ أنه القوى الديمقراطية واليسارية جزء كبير إن لم يكون معظمها لن تتجاوز نصف الحسم، وهذا يعني أعتقد نتيجة غيابها الكلي كطرح وكحضور في الشارع وكمواقف مبدئية واضحة من طرفي الانقسام. هاي الانتخابات يعني من أول يعني إذا بنحكي عن ثمان قوائم، قائمة واحدة فيها حزبية وهي قائمة الديمقراطية، وباقي القوائم إما مهنية أو مستقلة. يعني ما بنعرف شو نصنف قائمة المبادرة، لأنه هي قائمة مصطفى البرغوثي ومستقلين، يعني هي قائمة شخصية أكثر مش حزبية، يعني مرتبطة باسم الدكتور. وبالتالي يعني هذا بدليل لك أنه يعني 80% وأكثر من القوائم هي مستقلة، وهذا لسه ثمان قوائم. إذا كانت انتخابات 2000 يعني انتخابات 2021 اللي لم تعقد فيها 38 قائمة معظمها مستقلة، أنا بعتقد المرة راح يتضاعف العدد. كمان هذه الانتخابات لن تستطيع أن تشارك فيها حماس، في حظر دولي، وحماس ممنوعة من المشاركة،
0: ولكن ستشارك من تحت الطاولة،
1: ستشارك بصفة غير رسمية وليس بكوادرها
0: بالتأكيد،
1: يعني وهذا لا تعتبر مشاركة. يعني هي
0: ليست بصفتها وليست برموزها كذلك. نعم
1: طبعا، وهذا هذا يعني فتح في أضعف حالاتها، وتتنازع بين 4 إلى 5 كتل من نفس الحركة هذا الكبيرة. في ناس من فتح، يعني واحدة من القوائم اللي تشكلت الفينيقية فتح بشكل أو بآخر، وكلهم يعني أعضاء في فتح، ولكن قائمة في الخليل، يعني بمعنى راح تظهر قوائم، فبالتالي يعني حماس مش موجودة، فتح متشظية وضعيفة، واليسار شبه ما قدروا يتفقوا، يعني ما قدروا يتفقوا اليسار والمستقلين يشكلوا قوائم مع بعض، والأسباب هي ذاتها على كل حال، من أول انتخابات لليوم لا يتفقون من الأول، لا يتفقون على الترتيب، وهناك خلافات كثيرة، يعني ما استطاعوا يتجاوزوا هاي الخلافات، لذلك هذا سيضعف من حظوظهم أنه يدخلوا، هذا إذا دخلوا بالأساس كتجاوز نصف الحسم. ولذلك إحنا بنشهد كمان قوائم مستقلين مختلفة، يعني لما بتحكي أنت عن قائمة دحلان وتياره، يعني هاي مش قائمة يعني هامشية، هاي وإذا تحالفت مع حماس والجهاد بشكل غير رسمي أو دعموها من الخارج، خلينا نحكي لا، هاي قائمة راح يكون لها ثقل وتغير، يعني هاي جيم تشينجر، هاي راح تغير قواعد اللعبة. إذا نزلوا بعض رجال الأعمال اللي بنسمع أسمائهم واللي لهم حضور كبير في قوائم وازنة، كمان هذول راح يكونوا جيم تشينجر. يعني احنا ممكن نشهد في هاي الانتخابات قوة المستقلين والقطاع الخاص والقوائم المهنية على في قوائم نقابية، على فكرة يعني في قائمة من القوائم هي تمثل اعتقد يعني مؤجري السيارات او غيرها، ولذلك يعني هذا يعكس فراغ اللي تركت السلطة، حالة الغياب الكامل لحماس بسبب ظروفها و7 أكتوبر وضعف الفصائل، وبالتالي الناس بلشت تبحث عن عناوين بديلة تستجيب لحاجاتها،
0: وجوه جديدة
1: اللي هو وجوه جديدة. وكمان ما ننسى أنه لما تحكي عن 20 سنة
0: دون انتخابات
1: يعني اللي عمره 38 سنة اليوم
0: لم يمارس
1: لم ينتخب ولا مرة واحدة في حياته، ولذلك
0: صحيح.
1: كمان هذه يعني احنا ما حدا بيقدر يعني يعرف شو توجهات الرأي العام الفلسطيني وكيف راح يكون خياره، لكن اكيد بتقديري سنشهد مفاجآت كبيرة في الانتخابات.
0: دكتور منصور، يعني من يملك سلطة تشكيل القوائم وتحديد ترتيب المرشحين؟ إلى أي مدى تخضع هذه العملية لمعايير معلنة ومشاركة ديمقراطية داخلية؟ وأيضا ما وزن النفوذ الحزبي والعائلي والمالي في تحديد من يدخل القائمة ومن يتصدرها؟
2: يعني لا شك أنه الحالة الفلسطينية ليست استثناء، يعني في الحالة العربية النفوذ الحزبي والعائلي والعشائري هو حاضر بقوة، خاصة أنه لو تحدثنا عن القوائم الرئيسية للقوى السياسية وقصة حركة فتح على سبيل المثال، هي تأخذ بعين الاعتبار العامل الحزبي والعامل العشائري والقبل في تشكيل قوائمها، لأنها أيضا تتطلع إلى أن تكون هذه القوائم يعني تمثل المجموع العام للمواطنين الفلسطينيين، وبالتالي التوازنات داخل القوائم هي مرتبطة بعدة معايير، منها ما يتعلق بالكفاءة العلمية، منها ما يتعلق بالبعد التنظيمي، منها ما يتعلق بالمكانة والانتماء لعائلات كبرى. خاصة العائلات التي يمكن أن تؤثر من حيث العدد ومن حيث النفوذ السياسي في التصويت داخل صندوق الانتخابات، خاصة في المدن الكبرى مثل غزة، مثل نابلس، الخليل، لابد أن تكون مثل خان يونس، المدن العريقة التي تعرف بعائلاتها. كثيرا ما نجد في كل القوائم وليس في القوائم الحزبية فقط أن أبناء العائلات الكبرى هم ممثلون إما لمعيار أنهم كفاءة وهم كثر، أو لمعيار العائلة. أيضا لو تم تخيير القائمة، من يشكل القائمة بين شخص يحمل درجة الدكتوراه ولا ينتمي إلى عائلة كبيرة، وشخص يحمل درجة الدكتوراه ومتخصص وهو منتمي إلى عائلة كبيرة، هو بالتأكيد سيذهب إلى ابن العائلة الكبيرة، لأنه وجوده في القائمة الانتخابية يضمن له أن تصوت هذه العائلة بشكل أو بآخر لصالح قائمته. وبالتالي عملية تشكيل القوائم الانتخابية هي عملية معقدة وتخضع لكثير من المعايير وكثير من القواعد والشروط. على سبيل المثال، حركة فتح وضعت 20 بندا لاختيار ممثليها وشكلت ما يعرف به المجمع الانتخابي، وهو مجمع في كل محافظة يجمع ما بين البعد التنظيمي

0: مع الانتخابي لإجراء عملية تقييم الاختيار، وبالتالي عملية تحديد المعايير واختيار المرشحين هي عملية معقدة تخضع للعديد من القواعد، منها ما يتعرف بالبعد العشائري والقبلي، ومنها ما يتعلق بالكفاءات، وهذا ما يؤدي إلى أن فرص تمثيل الرجال الشباب تحديدا تتراجع، لأنه فرص تمثيل النساء أصبح مضمون من خلال قانون الانتخابات بالحصول على أكثر من ثلث أعضاء المجلس التشريعي من النساء. أما فيما يتعلق بالشباب ففرصهم في التواجد في الأسماء الأولى للقوائم الانتخابية، لأنه كثرة عدد القوائم الانتخابية وتخفيض نسبة الحسمة إلى 1% سيؤدي إلى أن المجلس التشريعي القادم سيكون عبارة عن وسوساء من المكونات السياسية والعشائرية والمجتمعية، وستكون هناك العديد من القوائم، سواء القوائم الحزبية الصرفة أو القوائم المختلطة التي تجمع ما بين يعني قوى من اليسار ومستقلون، أو من قوائم شبابية أو قوائم عشائرية في بعض المناطق.
1: نعم سيد عصمت، يعني هل استقلال القوائم يعني بالضرورة استقلال في القرار والبرامج أم إعادة تقديم للقوى التقليدية؟ يعني كيف يمكن أن نميز بين قوائم تنطلق من مبادرات مجتمعية مستقلة وأخرى تحمل صفة المستقلة ولكنها تستند إلى شبكات نفوذ حزبية وعائلية، وهل من مقارنة يمكن أن نتوقعها ما بين القوائم المستقلة التي شكلت بانتخابات 2000 التي من المتوقع كانت أن تجرى وألغيت 2021 والقوائم التي من المتوقع أن تتشكل قريبا؟
2: هو كل شيء يبدأ وينتهي بالفراغ. لو كانت الفصائل الوطنية الفلسطينية والإسلامية تبني قوائمها على أساس تمثيل يعطي دور فعلا دور حقيقي وآلية اختيار داخلية ديمقراطية تفسح مجال للشباب والتغيير، على تقديري ما بيضطروا يعني الشباب يسوي قوائم مثلا أو قوائم تركز على قطاعات معينة ولا حتى العشائر، لكن لأنه هاي القوائم يعني إذا بدنا نأخذ بس في القوائم اللي شكلت، يعني في قائمة ديمقراطية اللي شكلت، يعني بتطلع على القوائم أول ستة مثلا هم أعضاء مكتب سياسي، يعني عمليا هم أشخاص من داخل التنظيم وما أفسحوا مجال للفئات الأخرى اللي ممكن حتى من داخل التنظيم لكن تكون ممثلة بشكل حقيقي، لذلك ممكن شباب في التنظيم أو يعني قطاعات معينة تشعر أنه مهمشة. نفس الشيء قائمة الدكتور مصطفى مثلا، وهي يعني قائمة شبه حزبية، خلينا نحكي يعني هو يرأسها وفي يعني أشخاص معه، حتى قائمة مجدلاني على فكرة احنا ما ذكرنا قائمة كمان، يعني هو يعني ما برأسها بس كمان حط شخصية من حزبه. هذا الوضع بدفع خاصة يعني إذا أضفنا اللي ذكرناه قبل إنه غياب دور التنظيمات، يعني الناس
1: يعني هي إعادة إنتاج
2: لنفس الوجوه ونفس البرامج ولنفس يعني تراتب الأولويات،
1: ولكن
2: وهذا مهم طبعا لأنه المجتمع مر في هزة وكارثة كما وصفها الدكتور في 7 أكتوبر، واللي شهدناه في الضفة، اللي بنشهده في الأقصى، اللي بنشهده في الزو... تحتاج أنه والحالة المعيشية اللي بتشوفها اليوم أنت، كل هاي الأمور بتخلي أنه لا يعني لازم أنت تنطلق في أولوياتك حتى الوطنية من الشأن اليومي للمواطن الفلسطيني. هذا غياب هذا الأمر وغياب تغيير الوجوه بدفع فئات أنه تشعر أنه أنا مش ممثلة وأنا عندي فرصة أتمثل، خاصة نسبة الحسم منخفضة هذه المرة يعني 1%، ولذلك سنرى قوائم عشائرية وسنرى قوائم مستقلة
1: على فكرة، ولكن مستقلة أنا هنا أذكر مستقلة بقرارها ببرنامجها أم مستقلة كواجهة ومدعومة بنفوذ
2: فيش قائمة
1: حزبية
2: فيش قائمة مستقلة بشكل كلي. يعني هي على فكرة كلمة مستقلة كانت زمان مستهجنة في واقعنا يعني ثقافتنا الحزبية والوطنية، كان لازم أنت تكون مؤطر بشكل أو بآخر أو محسوب على إطار، اليوم صارت العكس يعني، وهذا تغير في ثقافة والكود يعني السياسي لتركيبة كل واحد في المجتمع. زمان كان لما أنت تكون مستقل يعني معنى أنت ما قدمتش مساهمتك، لكن اليوم صارت مستقل العكس، تعطي مصداقية أكثر يعني أنت ما كنت جزء من هاي التركيبة ولا من هاي التجربة، وبالتالي لا ممكن نعطيك فرصة، وهذا التغير الثقافي مهم جدا في فهم كيف ممكن تكون نتائج الانتخابات. وأنا أعتقد إذا لم تنتبه الفصائل لهذا الأمر ستكون

0: يكون في مشكلة كبيرة وأنا شايف إنه مش منتبه على كل حال. لكن إذا بدك قوائم مستقلة هي إما بتكون عشائرية، يعني إحنا نرجع للتشكيلات ما قبل السياسية ما قبل الحزبية، تشكيلات في جزء منها بدائي، يعني ما ترجع للعشائرية، وهذا يعني يظهر في غزة ويظهر في مناطق زي الخليل وحتى في الشمال، وهون هذا أنت خاصة الفعاليات ممتدة هناك وكبيرة وتجمعات سكنية، لا أنت هنا ارتديت للخلف وفي قوائم مستقلة مهنية نقابيين وإلى آخره وأصحاب قطاع معين، وفي رقابات وقد يكون رجال أعمال وغيرهم، وفي فعلا يعني تحت عنوان مستقلة ولكن هي بتكون لها توجه سياسي وميل وربما علاقات خارجية، لكن هي تقدم لأنها ما كانت في الحياة السياسية تعرف وغيرها مستقلة. يعني بدنا نأخذ قائمة مسار جديد اللي شكلها السنجلاوي مثلا وقدمت، أنا بذكر الأسماء اللي يعني ذكرت وطلعنا عليها، يعني هاي قائمة تقدم أنها مستقلة بس هي قائمة سياسية بامتياز وإلها يعني برنامجها وطرحها واللي مستمد كمان من تجربة القائم على رأسها، لذلك يعني مش كل شيء مستقل هو مستقل بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن هو خلينا نحكي كل شيء مش تنظيمي ولم يجرب هو سيصنف على أنه مستقل
1: ولكن هو ليس بالضرورة مستقل بالقرار وبالبرنامج. دكتور منصور، يعني إلى أي مدى من المتوقع أن تعكس هذه القوائم حقيقة ما يهم الناس اليوم وهو مصالح الناس احتياجاتهم في المجتمعات المحلية اليوم؟ يعني لدينا إبادة في غزة، لدينا ضم وتهويد في الضفة، لدينا أزمة مالية وبالتالي هذه الأزمة هي تنعكس على باقي القطاعات. اليوم أصبح هم المواطن هو لقمة العيش ولا ينظر لأي شيء آخر. إلى أي مدى من المتوقع فعليا إذا ما أجريت الانتخابات أن تلبي حاجات الناس وأن تكون الأسماء المتوقعة هي أسماء تشغل المواطنين فعلا؟ وكيف يمكن أن نحدد الأولويات اليوم؟ هل بالاستماع إلى احتياجات الناس أم وفق حسابات القوى التي تشكل القوائم؟
2: يعني لا شك أنه يعني اتجاهات السلوك التصويتي في خلال الانتخابات المقبلة سيكون بكل تأكيد مختلف. أنا بتفق مع الأستاذ عصمت منصور أن هذه الانتخابات قد يعني ينتج عنها تغير في الخارطة السياسية الفلسطينية نتيجة التحديات اللي بيواجه المواطن الفلسطيني. أعتقد أن السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني تغير كثيرا، أصبح المواطن الفلسطيني الآن لا يركز على الشعارات السياسية المرفوعة، لأنه مثلا على سبيل المثال شعار الإصلاح والتغيير التي رفعته حركة حماس في انتخابات العام 2006 والتي فازت على أساسه بأغلبية أعضاء المجلس التشريعي وأثبت أن هذا الشعار شعار يعني غير قادر على التطبيق وشعار غير موضوعي، يعني سبب نوع من كي الوعي لدى المواطن الفلسطيني، بمعنى أن حرب الإبادة الجماعية والتضييق وحالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية وما يحدث أصبح لدى المواطن الفلسطيني يعني توجه أن يكون تصويته بناء على من يقدم له المصلحة يخدم مصالحه بصورة أكبر وليس بناء على يعني خلفية سياسية ثابتة أنه من اليسار سيصوت إلى قوى اليسار أو من مناصري حركة فتح سيصوت تلقائي إلى حركة فتح وهكذا. وبالتالي في تقديري أن السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني سيركز على عدة عوامل. العامل الأول هو البرنامج الانتخابي الذي ترفع هذه القائمة أو تلك، مدى ملائمته للواقع، هل هو برنامج واقعي يعني يلامس تحديات وألام وأوجاع المواطن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، أم برنامج إنشائي حالم يقدم يعني برنامج سياسي مثالي غير قابل للتطبيق وغير قابل للتنفيذ على أرض الواقع ويصطدم بتحديات الواقع سواء في غزة أو في الضفة الغربية. أيضا السلوك التصويتي سيترتب على الأشخاص أنفسهم، بمعنى أن هناك يعني تراجع لتأييد القوى التقليدية في الشارع الفلسطيني، الشارع الفلسطيني يتطلع إلى أن ينتخب يعني قائمة انتخابية بها العديد من الشخصيات التي يؤمن أنها قادرة على القيام بالتغيير والقيام بالإصلاح وتقديم الأفضل وعدم يعني الحصول على أصوات المواطن ومن ثم إدارة ظهره لها كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. وبالتالي سلوك التصويت للمواطن الفلسطيني إذا جريت إلى الانتخابات سيكون مختلف، سيركز على أولوياته، ما مدى إمكانية تلبية احتياجاته بصورة أو بأخرى، وما مدى ملائمة هذه الاحتياجات وهذا البرنامج على الأشخاص الذين يتصدرون المشهد في هذه القائمة أو تلك. لذلك أنا أعتقد أن السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني سيتخلى عن السلوك التصويت التقليدي بأن يذهب باتجاه اليمين أو يمين الوسط أو يسار أو يسار الوسط، وإنما سيبحث عن مصالحه ضمن هذه القواعد الانتخابية وسيصوت للقائمة الانتخابية التي تقدم برنامج انتخابي واقعي يلامس تحديات المرحلة على المستوى الإنساني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أيضا سيركز على الأشخاص الذين يتقدمون هذه القائمة أو تلك، ما مدى قدرتهم ومؤلماتهم لتحمل تحديات المرحلة. وبالتالي أعتقد أن السلوك التصويتي سيكون مختلف وسيذهب باتجاه قوائم انتخابية يعني عديدة، وسيفضي إلى بروز قوى سياسية واجتماعية وشبابية جديدة على الساحة الفلسطينية قد تكون مختلفة عن القوى التقليدية التي يعني سيطرت على المشهد السياسي خلال العقود الماضية.
1: نعم سيد عصمت، يعني هل تتيح آليات الترشح اليوم في الحقيقة فرصا فعلية لذوي الدخل المحدود، الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الأطراف، أم أن اليوم كلفة الترشح وشبكات العلاقات هي تجعل التمثيل متاحا لفئات أكثر من غيرها؟ يعني شهدنا من خلال ما سجل حتى هذه اللحظة قوائم لشخصيات هي معروفة مسبقة وبالتالي إعادة إنتاج جزئي لشيء سابق، وأيضا رأينا بأنه المال اليوم أصحاب المال هم لديهم حظوظ، ولكن ماذا عن باقي الفئات؟
0: يعني السؤال مهم، وأعتقد أنه يعني إحنا معنا هالإرث الانتخابي والتجربة الطويلة، لكن لو كل فئة من هذه الفئات يعني القانون ما أنصفها، يعني ما حط كوتا مثلا زي كوتا المرأة أو زي كوتا المسيحيين والآخره، ما ألزم القوائم أنه تدمج هاي الحالات. وأعتقد أنه هذا لذلك نشوف مين من الكتل اللي راح ينتبه لهذه المسألة وحط في قائمته ممثلين عن هاي الفئات ويكسبها. وكمان هاي الفئات لما كل ما تطورت العملية يعني الديمقراطية عنا بصير لها يعني لوبي وقدرة انه لا ممكن تعاقب كتل انتبه ما انتبهت وتصوت لكتل. يعني مزاج التصويت عنا اللي بحكيه سمر انه بلاش يختلف، يعني صار اكثر يقترب من شو بتقدم بشكل ملموس إلي. وانا هون بدي اوضح يعني قضية اللي كنت احكي فيها مع الدكتور اسماعيلي اللي هي مسألة تصويت. أنا بتقديري وهذا يعني سيتضح في الانتخابات يعني مدى دقته، إنه الميل أصبح لدى الناس للتصويت بشكل يعني حسي، إنه أنا بعرف عصمة مرشح في قائمة كذا شو بقدم لي كمواطن كقطاع كفئة. لم يعد الناس ينظروا للبرلمان إنه يحرر فلسطين، مش مهمة البرلمان يحرر فلسطين. يعني في بصير فصل بتقديري في الوظيفة والنظر لوظيفة التشريع أو البرلمان، إنه البرلمان مهمته يراقب على الحكومة، مهمته يسن تشريعات تنظم حياة الناس، تساوي بين فئات المجتمع، تقاوم الفساد وتحاربه، تعطي فرص، تجيب استثمارات، تخلق فرص عمل، تضمن يعني نزاهة وإلى آخره. هذه وظيفة البرلمان. وبينما الوظيفة السياسية لمنظمة التحرير والفصائل اللي هي شعارها السياسي وتحرير وإلى آخره، يعني بيصير في فصل بينها، إنه ما أنا ما بنتخب فتح ولا حماس لأنه يعني برنامجهم بيختلف، خاصة كلهم فشلوا وكل المشروع السياسي الفلسطيني دخل في الحائط الآن. يعني ما حد عنده حلول اليوم، ولا يعني ولا حد بيملك بصراحة قدرة يقدم شو رؤية للخروج سوى الصمود وتعزيز الصمود والبقاء وتنظيم الواقع وإدارته.
1: ولكن كيف هو حتى تعزيز الصمود لم يأتوا برؤية لكيفية تعزيز الصمود؟
0: لذلك هذا الوعي أنا بتأمل ليتعزز، إنه نحن نريد برلمان في ناس كفاءات تخدمنا، في ناس تقدم في رؤية لإصلاح واقعنا الإداري والمالي والاجتماعي والحياتي، وهذا بذاته يخلق أرضية صلبة للصمود والبقاء ويخدم المشروع الوطني. هلا الرؤية والتفاوض والقدس والكذا هذا من شغل الفصائل ومنظمة التحرير، تكاتلوا عليها هاي القضايا فوق. ولذلك أنا أعتقد أنه التصويت يعني ما حدا بالنسبة إلا الأيديولوجيين والمحزبين والنواص الصلبة في الأحزاب راح يروح يصوتوا لأسباب أيديولوجية، يعني بتقدير النسبة الأكبر راح تصوت لأسباب لها علاقة بهوية القائمة وبرنامجها الاجتماعي والسياسي وتجربة القائمين عليها وخبرتهم. لذلك هذا كمان تغير لما نحكي مستقلين، وفي تغيرات في كمان تغيرات في نظرة الناس. وأنا أرجع يعني بحب أظل أعيدها، وهذا ناشئ لأنه الفصائل ما قدرت تدمج في رؤيتها بين اليومي الحياتي الاجتماعي اللي بتعلق في الناس ومعيشتهم ولقمة عيشهم وأولادهم وتعليمهم والأخري، وبين الشعار السياسي الوطني العام، ويكون هذا رافض لهذا. هذا الفشل خلق هذا الفصل، ولذلك الناس ستبتعد بحسب وجهة نظري عن الفصائل أكثر وتقترب. وهذا على فكرة مش إشي مش وطني، يعني حتى ما له اتهم وكأنه لا، يعني قبل ممكن كان لما كانت الفصائل مهيمنة وخطابها والمهيمن أوكي كان ممكن ينظر لهذا الطرح على أنه يعني هو طرح مش وطني، بس أنا بتقديري هذا هو الطرح الوطني الصح. وهذا اللي يعني هذا اللي بيخلق الحراك اللي بتنتج عنه قيادات، اللي بتنتج عنه آليات اتخاذ قرار بتكون حجم المشاركة فيها واسع، لأنه اليوم ما حدا بيقدر يدعي لا هون ولا في غزة ولا عند فتح ولا عند حماس إنه في آلية قرار واضحة وفي مرجعيات وفي قرارات تتخذ بشكل فردي وبشكل ارتجالي وأحيانا ردات فعل. وآخر يعني ترتيب في اعتباراتها الناس وقضاياها.
1: نعم دكتور منصور، يعني بعيدا عن مجرد وجود الشباب والنساء ضمن أسماء المرشحين، هل يمكن أن نراهم يعني في مواقع متقدمة تمنحهم لربما فرصا فعلية للفوز والوصول إلى صنع القرار؟ وهل من عوائق موجودة الآن من الممكن أن تحد من تقدم النساء والشباب وأيضا صياغة القرار، ليس فقط يعني يستدعون لاستكمال الصورة؟
2: يعني لا شك أنه أكبر تحدي أمام النساء والشباب هو النظرة التقليدية للقوى السياسية التقليدية للمرأة والشباب. يعني المرأة قانون الانتخابات المعدل حطا مكانة المرأة في المجلس التشريعي من خلال كوتة النساء التي تعززت خلال المراحل الماضية وصولا إلى أن تحصل على 3 أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. لكن الشباب ونظرة للشباب، ما زالت النظرة للشباب من القوة التقليدية الفلسطينية هي نظرة دينية ونظرة لا تضع الشباب في مكانتهم الطبيعية، خاصة أن الشباب يمثل 40% من الكتلة السكانية في الشعب الفلسطيني في غزة في الضفة الغربية. وبالتالي ما زالت، وهذا ما دفع الشباب للعديد من الشباب لتشكيل قوائم انتخابية حتى لو هذه القوائم الانتخابية لا تحظى بفرص تجاوز نسبة الحسم والدخول للبرلمان، لكن هي دعوة كانت في 2021 وقد تتكرر بشكل أو بآخر في العام 2026 لتشكيل قوائم انتخابية شبابية تعطي فرصة للشباب للتواجد في المقاعد الأولى. وهذا ما يدفع الكثير من الشباب إلى انتهاج السلوك التصويت العقابي تجاه القوى السياسية التقليدية. لا شك أنه هذا السلوك سيكون حاضر بقوة، وهذا استكمال للمداخلة للسؤال الماضي، أن أيضا بينما المواطن الفلسطيني يتطلع إلى أن يصوت للقائمة التي تلبي احتياجاته وأولوياته بعيدا عن الجانب السياسي الذي تراجع كثيرا كأولوية للتصويت خلال المرحلة الحالية نتيجة تحديات الواقع وكراهات ما بعد 7 أكتوبر، أيضا سيكون حاضر على أجندة المواطن الفلسطيني في السلوك التصويتي سواء في غزة أو في الضفة الغربية. وهذا السلوك التصويتي لن يكون سلوك تصويتي تقليدي كما حدث المرة الماضية عندما صوت المواطن الفلسطيني عقابا لحركة فتح وأداء السلطة الفلسطينية لصالح حركة حماس. هذه المرة لن يكون بهذا الاتجاه، بمعنى أن السلوك التصويتي سواء في غزة الذي يعني قاع قد يكون يعني ضد حركة حماس وقوائم الحركة أو قوائم الحركة المدعومة من الحركة لن يذهب تقليديا إلى حركة فتح أو القوى التقليدية، قد يذهب إلى قوى وطيارات وقوائم انتخابية أخرى. وأيضا في الضفة الغربية قد يحدث هذا الأمر، أن السلوك التصويتي الذي قد يكون ضد حركة فتح والقوى التقليدية في الضفة الغربية لن يذهب تقليديا إلى حركة حماس، وقد يذهب إلى قوى وقوائم انتخابية أخرى، وهذا قد يعزز أن تكون هناك قوى أو قوائم انتخابية مستقلة تمثل الشباب، تمثل قطاعات غير ممثلة في القوى السياسية الفلسطينية، أن تتجاوز نسبة الحسم وتدخل حتى في البرلمان الفلسطيني وتكون ممثلة في البرلمان الفلسطيني. بالتالي هذا أمر يعني مهم جدا، أن القوى التقليدية والقوى الكبرى تعطي فرص ومواقع متقدمة للشباب وللفئات والمسيحيين باعتبارهم جزء أساسي من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يتم التعامل معهم باعتبارهم سد فراغ في المراكز المتأخرة التي يصعب الحصول على مقاعد من خلاله.
1: نعم سيد عصمت، يعني سريعا، كيف يمكن أن تتحول البرامج الانتخابية من وعود عامة إلى التزامات قابلة للمساءلة؟ ما الأدوات التي يمكن أن تتيح اليوم للمواطنين متابعة التنفيذ ومحاسبة ما بعد المنتخبين بعد الاقتراع؟
0: يعني هذا أكثر متعلق بالوعي المواطن ووجود جمعيات ومؤسسات ويعني نخب تراقب فقط، يعني من خلال التصويت أنت يمكن أن تعاقب القائمة، لذلك الرقابة على القائمة. يعني لما بكون في مؤسسات وإعلام ونخب ومثقفين بيراقبوا عمل البرلمان، بيحطوا يعني بسلطوا ضوء على وين ركز، وين كان اهتمامه، شو أنجز قوانين، كيف كان سلوكه في فترة البرلمان، شو المساهمات قدمها، عندها يمكن فعلا إعطاء تقييم له، و بالتصويت يمكن معاقبته أم لا. يعني هاي عملية تحتاج إلى يعني سياق ديمقراطي متواصل واستقرار في الحياة السياسية الفلسطينية. يعني أنا كل 20 سنة لا يصح لي أصوت مرة، فعلا مش رح أقدر أحكم على الفصائل إلا بناء على انطباعات أو انتماءات. أو لذلك أنا أفترض أنه يعني أهم شيء، وهذا يعني عطفا على سؤالك، المواطن الفلسطيني لما يروح صندوق الاقتراع يطلع منيح في القوائم، يطلع منيح في الوجوه، يطلع منيح في البرامج، ويعرف انه هذا التصويت ممكن يكون لعشرين سنة، وعشان ما يصيرش لعشرين سنة انا بدي اختار ناس اكون عارف انه هاي مسألة ثقافة ديمقراطية اصيلة.
1: بس مشكلة اذا احنا لسه عم نفكر الانتخابات القادمة كمان رح يكون بعدها،
0: ما بتضمنيش
1: صح بالحالة الفلسطينية
0: هذا اذا صارت الانتخابات
1: يعني.
0: لذلك انا اقول انه احنا لازم نكون واعيين في تصويتنا بشكل مسبق، نطلع على تجربة. يعني أنا لما بشوف قائمة يرأسها حدا تجربته في مؤسسته مثلا مش ديمقراطية، تجربته في حياته الحزبية مش ديمقراطية، ومساهمته في الحياة الديمقراطية في البلد صفر، ليش أروح انتخبه وتوقع أنه يغير لي حياتي الديمقراطية ويحل مشاكلي؟ بالتالي هنا ممكن نشكل نوع من الرقابة ونعاقب.
1: طيب يعني هذا السؤال أود أن أسمع رأيكما فيه، وأبدأ معك دكتور منصور وبدقيقة لو سمحت لأنه انتهى وقت البرنامج. ما الذي يمكن أن نتعلمه اليوم من تجربة 2021 عند النظر إلى القوائم التي يعني تم تسجيلها الآن؟
2: يعني ما يمكن تعلمه من تجربة الانتخابات الفلسطينية سواء التي عقدت أو لا لم تعقد، أن تكرار العملية الديمقراطية هو المحدد الرئيسي لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني. بمعنى أن كلما كانت الانتخابات الفلسطينية في موعدها وبشكل متكرر وبشكل يعني ما في انقطاعات طويلة، على سبيل المثال مثل المجتمع الإسرائيلي، هذه الحالة هي الضمانة الوحيدة أن الناس تستطيع أن تتعلم من تجاربها السابقة وأن لا تكرر أخطاء الماضي. وهذا في حد ذاته تكرار العملية الانتخابية واستمراريتها وإعطاء المواطن حقه في التصويت وحقه في المشاركة السياسية هو الضمانة الأولى والأخيرة لأن تكون لدينا يعني حياة سياسية فاعلة، أن تكون لدينا مؤسسات سياسية فاعلة، وأن هذه الانقطاعات الطويلة لا تسمح أبدا للمواطن الفلسطيني بحرية الاختيار أو برفاهية الاختيار، لأنه الزمن عامل، الزمن بيكون عامل غير مساعد للمواطن الفلسطيني.
1: نعم، يعني أختم معك سيد عصمت فيما يتعلق بأيضا التجربة، التجربة التي يمكن أن نتعلمها، يعني ما الذي تخبرنا به الآن طريقة تشكيل القوائم وتركيبتها عن اتجاهات المشاركة الانتخابية وفرص تجديد تمثيل؟
0: أنا أعتقد العبرة القاسية والمخيبة للأمال من تجربة 2021 مش بس إنها ألغيت الانتخابات، ما لكن ناس من هذه 38 كتلة تقاتل بشكل حقيقي من أجل الانتخابات. هذا واحد. مسألة ثانية، بمجرد إلغاء الانتخابات تبددت هذه الكتل، لم يعد كأنها زبد، يعني ما شفناها ناشطة في المجتمع، وهلا بترجع بتتشكل، يعني وكأنه وظيفتها بس إنه تدخل الانتخابات. طب أنت وظيفتك تعمل دور في المجتمع وتجلب انتخابات، تضغط من أجل. لذلك أنا بتقديري إذا القوائم المستقلة المرة بدها تكون شبيهة بالقوائم القادمة السابقة، وإنه هي بس زي الاحتياط تستدعى عند حدوث انتخابات، لا ما بدنا إياها. بدنا ناس تقاتل من أجل الانتخابات ومن أجل الديمقراطية ومن أجل حق الناس بالمشاركة والتمثيل. هاي الناس اللي بدنا إياها. ولذلك أنا هاي أكبر خيبة أمل من معظم القوائم اللي راحت، لأنه رموزها وقادة قوائمها ما شفناهم طوال السنوات الماضية، وهلا رجعوا بدهم ينافسوا.
1: شكرا جزيلا سيد عصمت منصور الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك دكتور منصور أبو كريم باحث في قضايا التنمية السياسية، وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع القادم. هذه تحياتي سمر ثوابت، إلى اللقاء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة مساء اليوم جرى قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ مجموعة من المواطنين أمام مسجد الأوقاف في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم اليوم قرية جبارة جنوب طول كرم وتداهم مدرستها الأساسية وتزيل الأعلام الفلسطينية عنها. مستوطنون يواصلون منذ ساعات الفجر الأولى اقتحام بلدة عورتة جنوب نابلس بحماية الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية في المقامات الإسلامية ويهاجمون المواطنين الذين يحاولون الاقتراب. شرطة الاحتلال تحرر اليوم مخالفتين بحق مسجدين في بلدتي حورة وتل السبع في النقب داخل الخط الأخضر بذريعة تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به قانونيا عقب تشغيل مكبرات الصوت. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: raya.bs.
9: raya.bs، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
10: من أجلك أنت.
11: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: بتعيش.
1: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: المشي بعد الأكل. إذ كان بالإمكان جرب المشي قليلاً بعد الوجبة بدل الجلوس مباشرة، فالحركة الخفيفة بعد الطعام يمكن أن تكون عادة بسيطة تضيف نشاطاً إلى يومك، فخطوات قليلة كل يوم قد تصنع فرقاً.
2: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل مانويلا ميلاندري في كتابه تقرير المصير والقانون الدولي وإعادة الإعمار بعد النزاعات حق معلق والصادر عام 19 و2000 ميلادي عن حق تقرير المصير، ليقول هل ينتهي ترى حق هذا التقرير بمجرد أن يصبح للشعب دولة مستقلة، لينطلق فيما بعد للإجابة على هذا السؤال من خلال البحث في العلاقة بين تقرير المصير وإعادة بناء الدول بعد النزاعات. ويركز الكتاب على المرحلة التي تتدخل فيها قوى دولية ومؤسسات لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، حيث قد يتحول السعي إلى الاستقرار إذا تجاهل السكان إلى تدخل يمس مقدرات حياتهم ويسيطر على بناهم التحتية السياسية والمكانية، لتستكشف هذه الشعوب المؤلفة أساس الدولة وبنائها بنظر المحتل الجديد، لتبحث أيضا في معنى تقرير المصير لشعب يعيش داخل دولة من المفترض أن تكون مستقلة تعرضت للاحتلال والسيطرة وأحكام قبضة المحتل عليها، وما إذا كان يمكن لهذا الحق حماية المجتمعات من هيمنة الجهات المشاركة في إعادة الإعمار والبناء. وتحتل الصومال مكانة مهمة في التحليل الذي يفرده هذا الكتاب باتجاه ما جرى طرحه، بوصفها حالة تكشف العلاقة بين التدخل الدولي وبناء المؤسسات وإرادة السكان. ولا تحصر الدراسة التي يفردها الكتاب بهذا الخصوص تقرير المصير في الانفصال والاستقلال، بل تراه معيارا يمكن أن يوجه إعادة بناء الدولة، لتصبح إعادة الإعمار اختبارا لاحترام تقرير المصير ومنع التدخل في حق الشعوب بالاستقلال، لا مجرد مشروع لإعادة مؤسسات الدولة بعد الحرب وتطويعها باتجاه احتلالها، أو أن تخدم دولة تدخلت بإعادة الإعمار وتمتلك القدرة والمال والهيمنة العسكرية. لذلك يتم الربط بين شرعية العملية المرتبطة بإعادة الإعمار والملكية الأساسية للأرض وحق الشعب الذي جرى احتلاله أو تعرض للحرب في ملكيته أيضا لتفاصيل حياته، محترما إرادة السكان المحليين وحدود التدخل الدولي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا اف ام.
1: شو القصة؟ الصيف ضيعت اللبن؟ كيف يعني؟ مثل بنحكي لما الواحد يضيع فرصة بإيده وبعد ما تروح بصير يتحسر عليها. بتحكي الرواية عن امرأة كان عندها فرصة كويسة ولكنها ما قدرت قيمتها في وقتها، ولما راحت الفرصة ندمت وقالت الصيف ضيعت اللبن. يعني اللبن كان موجود بوقته وكان ممكن تستفيد منه ولكنها ضيعته، ولما احتاجته ما كان موجود. ومن هون صار المثل ينقال لكل شخص بضيع شيء وهو بين إيديه وبعدها يكتشف قيمته لما يفوت الأوان. بالمختصر يعني ما تستخفوا بالنعمة وهي عندكم، لأنه أحيانا اللي بنفكر إنه مضمون هو أول شيء ممكن نخسره. بس كمان أنا عندي سؤال، ليش امرأة اللي بالمثل مش رجل يعني؟
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أفهم.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 6:00 مساء.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. موجز الأخبار من رايا أف أم.
3: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين أمام مسجد الأوقاف في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. قوات الاحتلال تقتحم قرية جبارة جنوب طولكرم وتدهم مدرستها الأساسية وتزيل الأعلام الفلسطينية فيها. قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمد القدومي عقب تفتيش منزله وتخريب محتوياته وتدميرها، كما ودهمت عددا من منازل المواطنين في قريتي جيوس وفلامية شرق قلقيلية. مجموعة من المستعمرين يقتحمون النفق العثماني المعروف باسم الخرق شرق بلدة بلعة شرق طولكرم ويؤدون صلوات تلمودية داخله. روسيا استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة إلى اتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. حزب الله ينفي أي علاقة له بمجموعة أعلنت السلطات السورية ليلا توقيفها قرب الجولان المحتل من إسرائيل، وقالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون تفاصيل إضافية. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. يوم غد الخميس يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس
4: بوابة الوطن من أجلك أنت.
10: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد، نضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، وهذه أبرز محطات اليوم من حصاد الراية. آخر التطورات ميدانيا في الضفة الغربية وتحديدا في نابلس وطول كرم تشير إلى استمرار الاقتحامات والتضييق على المواطنين بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. وأما في نابلس، قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الفجر عددا من أحياء المدينة، بينها عراق التايه والجبل الشمالي والطور وشارع بيكر، ودهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، إلى جانب إطلاق قنابل الصوت والغاز. وأسفرت الاقتحامات عن اعتقال عددا من المواطنين بينهم 3 أطفال في بلدة دير شرف، جميعهم في 14 من العمر، فيما أصيب مسن يبلغ 80 عاما بردودا بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب في شارع بيكر ونقل إلى المستشفى. بالتزامن أيضا مع الاقتحامات، ما زالت اعتداءات المستوطنين حاضرة في محيط نابلس. شهدت بلدة جالود جنوب المحافظة هجوما واسعا وأحرقت خلاله منازل ومركبة، وهذه الاعتداءات تأتي ضمن اعتداءات وسلسلة اعتداءات على الفلسطينيين. في طول كرم تواصل حملة الاقتحامات في عدد كبير من بلدات وقرى المحافظة، في كفر جمال وكفر زيباد وكفر سور وكفر عبوش جنوبا وصولا إلى فرعين وشويكة. قوات الاحتلال تداهم عشرات المنازل وتفتشها وتحول عددا منها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن أيضا مع نصب الحواجز وإعاقة حركة المواطنين، فيما انعكست الأوضاع الأمنية على العملية التعليمية مع تأخير دوام عدد من المدارس. إذن تأتي هذه التطورات في ظل واقع ميداني متوتر في شمال الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات من جهة، وتترافق اعتداءات المستوطنين واستهداف المنازل والأراضي والممتلكات من جهة أخرى. إذن للحديث عن ما يدور في الضفة الغربية وتحديدا في جنين، معنا الصحفية ابتهال فاطمة. إذن نتحدث أيضا عن هذا الخبر. في بيت لحم، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بيت لحم وتتمركز في مناطق باب الزقاق والدوار الروسي والسينما ووادي معالي ووادي شاهين وجبل هندازة. إذن قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين في هذا، عفوا، مدينة بيت لحم في هذه اللحظات. إذن ننتقل إلى الزميلة الصحفية ابتهال فاطمة من جنين. ابتهال، أهلا ومرحبا بك.
1: نعم، أهلا بك ومرحبا وبكافة السادة المستمعين، وحياكم الله من جنين.
0: ابتهال، يعني أطلعينا قليلا على صورة المشهد في جنين، اقتحامات ومداهمات، وأيضا اليوم قوات الاحتلال أخرجت المواطنين من منازلهم وحولتهم إلى ثكنات عسكرية، أطلعينا على صورة الوضع.
1: نعم، أهلا بك مجددا. وفي مدينة جنين وفي محافظة جنين، وعام ثاني من الاقتحام والتهجير وتغيير ملامح المكان، وللسنة الثانية على توالي تواصل مدينة جنين ومخيمها مواجهة واقع ميداني وإنساني قاسي جدا في ظل الاقتحامات المتواصلة والمتكررة، والتي تركت أثرا عميقة على حياة السكان وخلفت أكثر من 60 شهيدا حتى يومنا هذا، فيما أدت ما يسمى بالعمليات العسكرية لتهجير أكثر من 24,000 نسمة من داخل مخيم جنين، والذي هو ثكنة عسكرية مغلقة بالسواتر الإسرائيلية وبالبوابات الحديدية. خلف هذه الأرقام سندس، هناك حكايات لآلاف العائلات التي فقدت منازلها ومصادر رزقها، واضطرت كذلك إلى النزوح والعيش في ظروف إنسانية معيشية صعبة جدا للغاية في سكنات الجامعة العربية الأمريكية، حتى في مكان وجودهم لم يسلموا من بطش الاحتلال الإسرائيلي. يوميا هناك اقتحامات صباحية ومسائية لسكنات الجامعة العربية الأمريكية، حيث يتواجد بالفعل النازحين هناك، ويقدر عددهم طبعا من نزح من مخيم جنين 24,000 مواطن، بل أكثر من هذا 6,000 ما زالوا في المدينة هنا والباقي توزعوا على قرى وبلدات تابعة لمحافظة جنين، ومنهم كذلك من آثر العيش في محافظات أخرى، ومنهم حتى من غادر البلاد. والصعاب اقتصادية اجتماعية متزايدة، قلق مستمر من مستقبل العودة إلى المخيم وكذلك مصير ممتلكاتهم ومنازلهم، حتى أنه قبل يومين سندس أيضا أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير المزيد من منازل المواطنين داخل مخيم جنين الذي يدفع ثمن هذا الواقع الصعب فيما تتسع دائرة الإجراءات العسكرية لتشمل بلدات قرى محافظة جنين. يكاد لا يمر يوم على هذه البلدات التي تقع إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة جنين، شمال جنين، شرق جنين، إلا وتشهد اقتحامات مكثفة صباحية مسائية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. في هذه اللحظات أيضا قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطي إلى الجنوب من مدينة جنين، وتعمل على إقامة حواجز عسكرية بالقرب من دوار عرابي، وأيضا انتشار لافت مكثف لهذه القوات على طول شارع جنين نابلس، وعقلت حركة المواطنين، إضافة إلى التدقيق في هوياتهم، والهدف من ذلك هو التضييق أكثر وأكثر على المواطنين. أيضا البوابات الحديدية التي أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على وضعها في المنطقة الشرقية من مدينة جنين، تقريبا عددها نحو 10 بوابات، فصلت قرى بلدات شرق مدينة جنين عن مركز المدينة، الأمر الذي يعرقل حركة نحو 30,000 مواطن يعيشون في هذه التجمعات، ويجعل الوصول أيضا إلى أماكن عملهم وتعليم وكذلك الخدمات الصحية والأسواق أكثر صعوبة، كذلك يحول الطرق التي كانت تشكل شرايين للحياة اليومية إلى نقاط انتظار وتفتيش وإغلاق. وهذه التداعيات سندس يعني لم تتوقف عند البوابات ولا الحواجز ولا الاقتحامات، يعني مشهد اليوم هذا جدا صعب في مدينة جنين، والله تدمع له العيون وتحزن له القلوب، وهو تنظيم المستوطنين مسيرة انطلقت من جنين إلى مستوطنة كاديمة، مئات المستوطنين الذين رفعوا الأعلام الإسرائيلية وأضوا طقوسا تلمودية، هذا مشهد مهيب بالفعل، يعني يعيد إلى الواجهة ملف المستوطنات التي كانت قد أخليت في جنين من عام 2005 قبل أن تعود إلى المنطقة. هذه المشاهد مجددا لتشكل أو لتشهد مظاهر مرتبطة بالمستوطنين في مواقع كما ذكرنا كجنين، ككديم، نعاء، وعام قدوسان بالقرب من عرابي، ويعبد وترسلي كذلك، بما يضيف هذا بعد جديد أيضا إلى المشهد الميداني المتغير والصعب هنا في المحافظة. طريق الالتفافي أو منطقة البادية، يعني هذه من أجمل مناطق قرى جنين، من أجمل المناطق في مدينة جنين تحديدا، وهي متنفسة للسكان، لم تعد أبدا بمنأى عن تداعيات الإجراءات العسكرية والاستيطانية، إغلاق هذا الطريق، وضع البوابات الحديدية والقيود على حركة المواطنين، يعني لا ينعكس فقط على التنقل بل يمتد أثره كذلك إلى الحياة الاقتصادية والزراعية والاجتماعية، ونحن على أبواب البدء بموسم الزيتون، وهذا سيزيد الطين بلة سيفاقم الوضع لدى المواطنين. وقع جدا صعب هنا في مدينة جنين، وقع صعب في قرى جنين وبلدات جنين، ولعل لربما الصورة الأبرز والأصعب والحزينة جدا هي ما تأتي من داخل مخيم جنين بعد تحويله إلى سكنة عسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم
0: الصحفية ابتهال فطيمة كنت معنا من جنين، شكرا جزيلا لك. إذن في الضفة الغربية يتواصل استهداف الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون بين الاقتلاع والتجريف والحرق والتكسير والتسميم، أيضا إلى جانب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في ظل توسع الاستيطان واعتداءات المستوطنين. منذ بداية العام الجاري طالت الاعتداءات والاقتلاعات أكثر من 45,000 شجرة في مختلف مناطق الضفة، فيما كان الزيتون في مقدمة الأشجار المستهدفة في المحافظات، وفي محافظة جنين وحدها تحديدا جرى اقتلاع أكثر من 1,000 شجرة زيتون خلال شهر تموز الماضي، فيما شهدت قرية زبوبة عمليات تجريف وإتلاف طالت نحو 3,000 شجرة في أراضيها خلال العام الأخير. مع اقتراب موسم الزيتون تتجدد المخاوف من تصاعد الاعتداءات على المزارعين، وحقول الزيتون في موسم يمثل مصدر رزق أساسي لآلاف العائلات الفلسطينية. إذن حول واقع الاستيطان واستهداف الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون نستمع إلى مقابلة أجرتها رايا مع الخبير في الشؤون الاستيطان السيد نظمي سلمان.
2: قيام المستوطنين بسرقة الثمار، وهذا ما حصل في جنين وفي سنجل والمغير والعديد من البلدات الفلسطينية. وأكثر من ذلك قاموا بإنشاء معصر لزيت الزيتون في إحدى البؤر الاستيطانية بالقرب من بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت. الاحتلال يستهدف شجرة الزيتون في كافة المحافظات، وبالتالي الأراضي التي حصرت خلف جدار الفصل العنصري أيضا هناك عدد كبير جدا من أشجار الزيتون يتجاوز 198 ألف دنم. هناك أيضا مزروعة بأشجار الزيتون، وأشجار زيتون مثمرة ومعمرة وتشكل للمواطن الفلسطيني مصدر دخل أساسي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وفي ظل أزمة تشغيل العمال وأزمة المقاصة والرواتب. يعني متوقع تماما أن تكون هناك اعتداءات من قبل المستوطنين، وقد بدأت رسميا من خلال السطو على ثمار الزيتون وقبل قبل المزارع الفلسطيني، علما أن وزارة الزراعة الفلسطينية حددت موسم قطف، يعني بداية قطف الموسم في 15 تشرين أول يعني بعد أسبوعين، ولكن المستوطنين بدأوا قبل 3 أيام بسرقة ثمار الزيتون. وما يدمي القلب هو ما يشاهده يعني عبر وسائل الإعلام من قيام المستوطنين بفرش المفارش واستخدام أيضا يعني العصي التي لا تشير بأي شكل أن هذا الذي يقوم بهذا العمل هو عمل لا يمكن أن يكون المزارع الفلسطيني، لأن المزارع يقوم بتربية شجرة الزيتون وتحتاج إلى فترة تقريبا من 5 إلى 7 سنوات كي تقوم يعني إعطاء الثمر. ولكن كما حصل في العام الماضي من اعتداءات وصلت إلى حد إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين، المنفت للنظر الآن أن عمليات السرقة تزايدت في العديد من المواقع من جنين إلى بلدات نابلس ورام الله، وهذا المسلسل المستمر. هذا في حد ذاته هو تحدي للمواطن الفلسطيني وتراجع للدخل للأسر الفلسطينية في ظل أولا القيود وعدم تمكن المزارع من الوصول إلى أرضه، وفي جانب آخر هو القيام بسرقة المحصول. هذه سياسة الاحتلال والتي يعبر عنها سموتريش وبنفير بشكل أساسي الرامية إلى إفقار المواطن الفلسطيني وصولا إلى تفكيك مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وقتل الأمل لدى المواطن الفلسطيني بحريته واستقلاله.
0: إذن إلى قطاع غزة، حيث يتواصل وتتواصل معاناة المدنيين عند أثار الدمار والنزيح، وآلاف العائلات ما زالت تبحث عن مكان آمن يحميها من برد الشتاء وأمطاره، في ظل أيضا انتشار الخيام والمساكن المؤقتة واضطرار عائلات أخرى إلى البقاء داخل مباني متضررة ومهددة بالانهيار. واقتراب موسم الأمطار تتضاعف المخاوف مع تفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصا في ظل نقص مواد الإيواء والمستلزمات الأساسية ومحدودية القدرة على إزالة المباني الخطيرة أو تأهيلها. للحديث أكثر عن الواقع الإنساني والحقوقي في قطاع غزة وعن أوضاع النازحين وسكان الخيام والمباني الآيلة للسقوط، ينضم إلينا الأستاذ علاء أسكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة. أهلا ومرحبا بك أستاذ علاء.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: أهلا، مساء النور. أستاذ علاء، بداية كيف تصف لنا واقع المدنيين في قطاع غزة اليوم؟ هل نحن أمام مرحلة نزوح مستمرة فقط وهذا ما يعكس طبيعة المعاناة والتي تغيرت لتصبح أزمة، أيضا أزمة أمان وأزمة مأوى مع اضطرار الناس للعيش في الخيام وبين المباني المتضررة وأيضا داخلها؟
3: يعني بداية لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في قطاع غزة بقصف منازلهم فوق رؤوس ساكنيها وقصف خيام النازحين في المناطق التي ادعت أو أنها اعتبرتها مناطق إنسانية في شمال وجنوب قطاع غزة، وخاصة ما يعرف في منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، ولا تزال بالغة الخطورة وتهدد بصورة مباشرة حياة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم الأساسية. يعيش ألاف بل مئات الألاف من الأسر في خيام ومراكز الإيواء التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، مع أن هذه الخيام ومراكز الإيواء كانت تعتبر بأنها حل مؤقت، بل هي أصبحت مسكنا امتد لفترة حوالي 3 سنوات في ظل يعني هذه الأعداد الكبيرة من النازحين وافتقار هذه الخيام والتجمعات النازحين ومراكز الإيواء لأدنى مقومات الحياة الآمنة. ومع قدوم واضطراب فصل الشتاء تزداد المخاطر والمخاوف نتيجة الأمطار والبرد والرياح، وخصوصا على الأطفال وكبار السن والمرضى. هناك الكثير من المعاناة التي يعانيها المواطنين النازحين في الخيام ومراكز الإيواء مع اقتراب فصل الشتاء، من احتمال أو هناك سيكون يعني غرق لعدد من الخيام وتسرب المياه إليها مع انتشار الأمراض، لأن هذه المياه ستكون يعني بكل تأكيد مختلطة بمياه الصرف الصحي والحفر الصرف الصحي المجاورة للخيام. بالإضافة إلى أن حوالي يعني بحسب تقديرات الأوتشا بأن هناك يعني احتياج لأكثر من 17,000 خيمة مستعجلة، لأنها هذه العائلات أصبحت خيامهم مهترئة ومع الاستخدام المتكرر والطويل والعوامل المناخية التي يعني أصابت هذه الخيام، وأصبحت لا تقيهم لا سواء من حر الصيف سابقا ولا من برد الشتاء الحالي. بالإضافة إلى أن أكثر من 50,000 أسرة تحتاج إلى خيام ومواد إيواء لها خلال هذه الفترة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على موضوع إدخال المساعدات ومراكز الإيواء لقطاع غزة. الأوضاع بشكل عام في قطاع غزة تزداد سوءا وتزداد خطورة نتيجة أول شيء الحصار، استمرار عمليات القصف وتهديد حياة المواطنين في قطاع غزة، كما وأن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يقيد عمليات إدخال المواد الإغاثية والاحتياجات الإنسانية كمراكز كالبيوت المتنقلة أو الخيام أو مواد اللواء لسكان قطاع غزة، حتى مع اقتراب فصل الشتاء وعلى الرغم من مطالبة كافة المؤسسات الدولية بضرورة إدخالها. وهذا سنشهد كمان حالات انهيار لبعض المنازل والمباني المتضررة، وحسب تقديرات الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية بأن حوالي 2000 مبنى ومنزل في قطاع غزة يعني خطرات وسوف تكون آيلة للسقوط، وأن هناك بعض النازحين يعيشون في هذه المباني والمنازل ويتجمعون حولها، لأن الأوضاع مع سيطرة الاحتلال على مساحة ما يقارب 65% تحت السيطرة الأمنية لقوات الاحتلال وحشر المواطنين وتكدسهم في مساحة ما يقارب 65% في الشريط الغربي من قطاع غزة، لا مكان للجوء المواطنين والنزوح إلا في هذه الأماكن. بالإضافة إلى أنه الاحتلال يمنع دخول المعدات والزيوت والوقود إلى الجهات الرسمية وخاصة الدفاع المدني لإزالة هذه المنازل، أو إمكانية وقدرة الدفاع المدني على إزالة هذه المباني التي يعني أصبحت متضررة، وبكل تأكيد نتيجة يعني استمرار عمليات القصف وعوامل العوامل المناخية سيكون هناك انهيارات لهذه المنازل. ولكن في ظل يعني عدم دخول الزيوت المعدنية والوقود والمعدات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، لا حول ولا قوة سواء للجهات الرسمية أو المواطنين الذين لجأوا ونزحوا إلى هذه الأماكن.
0: نعم سيد علاء، يعني أنت تحدثت عن الجهات الرسمية وتحدثت أيضا عن إغلاقات، يعني مؤسسة مثلا الضمير ومؤسسات أخرى من المؤسسات الموجودة بغزة، ما دورها في هذا الجانب؟ يعني كيف تتعامل مع هذا الإغلاقات، وكيف تتعامل يعني كيف تتعامل في ظل هذه الظروف الصعبة من توفير حقوق للإنسان وحقوق للمواطنين في ظل كل هذا الانهيار الذي يحدث في قطاع غزة؟
3: يعني أول شيء بنأكد بأنه الاحتلال الإسرائيلي يعني لم يحترم سواء المطالبات الدولية الصادرة من الشرعية الدولية كالأمم المتحدة وكافة وكالاتها وأجسامها والمقررين الخواص، حتى لم تحترم الإجراءات والتدابير التي أصدرتها المحكمة العدل الدولية، والتي يعني كانت واضحة وصريحة على الاحتلال بأن يتخذ كافة التدابير لمنع استمرار عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفتح المعابر والسماح لدخول المساعدات والمواد الإغاثية والإيواء، إلا أن يعني الاحتلال لم يحترم هذه المطالبات والنداءات. وبدورنا كمؤسسة حقوقية تابعنا يعني منذ بداية العدوان والحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بتقديم كافة التقارير والأوضاع التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة إلى الجهات الدولية وإطلاعهم على حقيقة الأمر، على اعتبار أنها يعني مصادر موثوقة ويمنع الاحتلال الإسرائيلي من دخول سواء الصحافة الأجنبية أو لجان تقصي الحقائق أو المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة للتحقق من الكوارث والمعاناة التي يعانيها المواطنين. هناك تقديم إحاطات لكافة الجهات الدولية سواء المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية الدولية وإلى كافة المقررين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كمجلس حقوق الإنسان وإلى المقررين الخواص واللجنة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، تقديم إحاطات إلى المحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى تقديم إحاطات إلى المحكمة العدل الدولية بكافة الأوضاع والمآسي التي يعيشها سكان قطاع غزة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني المؤسسة ما هو متاح ومتوفر لديها من آليات وأدوات لفضح هذه الممارسات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة المدنيين، والتي يعني أكدت المؤسسات والأجهزة العدالة الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب كافة الجرائم الدولية سواء جريمة الإبادة الجماعية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. فتم تعزيز هذه الوصف والمسمى لدى المؤسسات الدولية على أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال مستمر في جرائمه تجاه سكان قطاع غزة.
0: نعم، المحامي علاء سكافي مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم يا طلاب.
0: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى الفقرة الدينية ونعود لكم.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية.بي.أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

عمري يسر أمري أحلل عسري اشرح صدري أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: تمديد جوال كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: حصاد الراية.
3: من جديد أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا مرة أخرى في حصاد الراية. ننتقل عربيا ودوليا، نذهب بداية إلى لبنان، حيث ما زال الجنوب في صدارة المشهد مع استمرار التوتر والعمليات الإسرائيلية داخل المنطقة الحدودية ومحيطها، فيما لم تنجح الاتصالات الدبلوماسية حتى الآن في إحداث اختراق حاسم، واليوم أصيب جندي لبناني وثلاثة مدنيين في انفجار في الجنوب، فيما قال الجيش اللبناني لاحقا إن الحادثة مرتبط بجسم مشبوه. ومن لبنان إلى إيران والولايات المتحدة، الملف الإيراني يشهد تحركا دبلوماسيا جديدا، إذ تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ردا أمريكيا عبر الوساطة القطرية على مقترح إيراني من 7 أيام لبناء الثقة وتهدئة التوتر. المقترح يتضمن خطوات مرتبطة بالبرنامج النووي وعودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، بينما الخلاف الأساسي حاليا يتعلق بترتيب تنفيذ الخطوات. إذا نذهب أيضا إلى العراق في التطور الأبرز اليوم، هو إعلان الولايات المتحدة اكتمال سحب قواتها من العراق وإنهاء مهمتها العسكرية التي استمرت 12 عاما في إطار الحرب على تنظيم الدولة. بغداد قدمت الخطوة باعتبارها انتقالا إلى مرحلة تتحمل فيها القوات العراقية المسؤولة الأمنية بصورة أكبر، بينما يثير الانسحاب نقاشا حول مستقبل الفصائل المسلحة والنفوذ الإيراني والتوازن الأمني في البلاد. في اليمن عاد التصعيد إلى الواجهة بقوة، خصوصا على الساحل الغربي، مع معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة سعوديا. والمبعوث الأممي هانس التقى مفاوضين حوثيين في مسقط في محاولة لمنع توسيع القتال وسط مخاوف من انعكاس التصعيد على باب المندب والملاحة الدولية. نذهب أيضا إلى سوريا، يبقى الجولان والجنوب والجولان من أبرز بؤر التوتر الإقليمي مع استمرار النشاط العسكري والأمني في المنطقة بالتوازي مع الحديث عن خلايا وفصائل مرتبطة بالصراع الإقليمي. الملف السوري يتقاطع بشكل مباشر مع تطورات لبنان وإيران وإسرائيل، خصوصا في الجنوب السوري. أما إذا ذهبنا إلى أوكرانيا وروسيا، دوليا تستمر الحرب الأوكرانية والروسية مع ضربات متبادلة، وروسيا أعلنت اليوم تنفيذ ضربة واسعة استهدفت منشآت اتصالات وطاقة وبنية تحتية في أوكرانيا، بينما تواجه كييف فجوة تمويلية قدرها $27 مليار لتغطية تكاليف الحرب خلال 2026، والتي قدرتها الحكومة الأوكرانية بنحو $155 مليار. إذن والخبر الاقتصادي، مع استمرار التوتر في المنطقة يبقى أمن الملاحة والطاقة ملفا دوليا أساسيا، خصوصا مع تأثير اضطرابات البحر الأحمر ومضيق هرمز على حركة التجارة وأسعار الطاقة. وأما في مصر، قالت السلطات إن قناة السويس خسرت نحو $20 مليار من الإيرادات منذ بداية حرب غزة نتيجة تراجع حركة الملاحة. إذن هذه أحدث تطورات في الملفات العربية والدولية. الذكاء الاصطناعي أيضا اليوم يصبح جزءا أساسيا من العملية التعليمية، ليس فقط من خلال أدوات جديدة يستخدمها الطلبة والمعلمون، وإنما أيضا عبر تطوير أساليب التدريس والتعليم وتحسين الإدارة التعليمية وصناعة القرار. في هذا السياق تستعد الجامعة العربية الأمريكية لعقد المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تحت عنوان أمن أو من الرؤية إلى التنفيذ، تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم بفلسطين. للحديث عن أهداف المؤتمر وما الذي يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي، نستمع إلى مقابلة الدكتورة منى نبيل الضميدي، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الذكاء الاصطناعي.
2: يعني خلينا نقول هذا المؤتمر للمرة الأولى عم بيركز على التعليم والتعليم العالي في فلسطين، لأنه إحنا كمان بنظرنا إنه هو التعليم دائما أقول إن ركيزة من أهم الركائز اللي إحنا لازم نحاول نحافظ عليها بحكم التسارع اللي مش قادرين نسيطر عليه من الذكاء الاصطناعي. رح يكون لمدة يومين ب 14 و 15 10. باليوم الأول رح يكون الفكرة فيه إنه رح يكون نقاشات واسعة مع خبراء محليين ودوليين وعالميين. رح يتواجدوا مع مؤسسات اللي بتركز على التربية والتعليم خلينا نقول والثقافة، فمعنا رح يكون متحدثين بالكافة هاي المؤسسات، كمان رح ينضم إلنا خلينا نحكي المؤسسات العالمية اللي بتشتغل بهذا المجال. فحاولنا قدر الإمكان يكون في الخبرة العالمية موجودة، طبعا مع وجود الخبرة المحلية الرائعة اللي بنفتخر فيهم، يعني موجود معنا كمان خبراء من غزة. بنهاية اليوم الأول بدنا نحاول نطلق خطة استراتيجية شاملة لتبني الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعليم العالي. فأنت بدون ما تجيبي كل هاي المحاور على نفس الطاولة بيكون صعب إنه إحنا نركز على هاي الأمور. رح كمان نتطرق لموضوع الحوكمة، الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي خصوصا كمان بالتعليم على مستوى المدارس. يعني على مستوى التعليم العالي صرنا نشوف إنه تم إطلاق سياسة ذكاء اصطناعي، في يعني في خلينا نحكي تحركات بهذا المجال، بس على مستوى المدارس حتى الآن للأسف ما في خلينا نحكي مش ما في سياسات ولا في استراتيجيات. طبعا يعني الجلسة الثانية بالجلسة الأولى رح تركز على الابتكار مع الذكاء الاصطناعي، الجلسة الثانية رح تركز بالضبط على هذا الموضوع. يعني رح يكون عندنا متحدثين من المدارس ويحكوا عن تجربتهم في دمج خلينا نحكي حلول تقنية مبنية على الذكاء الاصطناعي. برجع بعيد، احنا فلسطينيين ما زلنا في البدايات، بس حلو كمان نسمع عن تجارب محلية ودولية بدت تطبق التعليم، واحنا كمان فلسطينيين نكون عندنا رأي بالموضوع يعني. وطبعا رح يتم دائما التركيز انه المعلم سواء بالمرحلة التعليم او التعليم العالي يضل هو المحور الاساسي. يعني احنا خلينا نحكي مع كل تطور نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم، يعني زي ما احنا شايفينه بدون حوكمة رح يوصل لمرحلة يستبدل يعني يستبدل المعلم، يأثر على التفكير النقدي. وبدأت دراسات تطلع بتتطرق لهاي خلينا نحكي الأمور. فبيتم التركيز إنه كيف أخلي أنا المعلم هو المحور، هو صانع القرار، الأدوات الذكاء الاصطناعي تكون مكملة لعمله.
3: إذن آخر ملفاتنا أيضا لحصاد رأي أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد أزمة وتفتيش للخارج، بوابة روابي مغلقة، حاجز عين سيني أزمة وتفتيش للخارج، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود أزمة وتفتيش، وترمس عية سالكة، مفترق سنجل الشرقي سالك، النبي صالح مغلقة، مدخل المغير مغلق، عبود سالك، المهلل تفتيش للداخل، نعلين سالكة، دير أبو مشعل سالك، دير جرير سالكة، كفر عقب كثافة سير، قلنديا أزمة، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة أزمة باتجاه الشمال، عناتة سالك، وزعيم أزمة باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة سالك، ومداخل ومخارج أريحة جميعا سالكة. محافظات الجنوب حاجز الكونتينر وعش غراب وبني نعيم، دوار تقوع والمنشية جميعهم سالكين، النشاش وجسر حلحول سالكان، زيف ودورة والفوار والفحص مغلقين، ميراح رباح سالكة، ترقومي المصانع سالك، النبيون السالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلق، والعروب العجوري مغلقة أيضا. أخيرا محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين وحارس وكفر الحارس جميعهم مقين، جبارة سالكة، جسر أوديلا سالك، يتسهر سالك، مفترق جيد سالك، سرة سالك، بورين سالكة، المربع سالك، عورتة سالك، عنبتة سالك أيضا، دير شرف سالك، النبي إلياس سالك، برقة سالكة، سيلة تظهر سالكة، بزاريا سالك، واديقانة سالك، حاجز 17 سالك، حجة الفندق سالكة، مدخل قلي سارك، حاجز عين شبلي مغلق. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق والحواجز طبعا متغيرة في كل دقيقة إلى أخرى. السلامة للمارين عبر هذه الحواجز والطرق في الضفة الغربية. إلى هنا مستمعينا ومتابعينا نكون وصلنا إلى ختام حلقة حصاد الراية. كنت معكم في الأعداد والتقديم سندس مسعد، إلى أن ألقاكم يوم غد في أمان الله.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: مع الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 7:00 مساء.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية أف أم.
8: موجز الأخبار من راية أف أم تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد 7 أشخاص وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت حافلة صغيرة لنقل الركاب في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما واستشهد شخص سادس جراء القصف على مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوب القطاع. قوات الاحتلال تقتحم قرية جبارة جنوب طولكرم وتداهم مدرستها الأساسية وتزيل الأعلام الفلسطينية فيها. قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمد القدومي عقب تفتيش منزله وتخريب محتوياته وتدميرها، كما وداهمت عددا من منازل المواطنين في قريتي جيوس وفلامية شرق قلقيلية. سلطات الاحتلال تواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى. مجموعة من المستعمرين يقتحمون النفق العثماني المعروف باسم الخرق شرق بلدة بلعة شرق طولكرم ويؤدون صلوات تلمودية فيه. روسيا استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة إلى اتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. حزب الله ينفي أي علاقة له بمجموعة أعلنت السلطات السورية ليلا توقيفها قرب الجولان المحتل من إسرائيل، وقالت إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات من دون أي تفاصيل إضافية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن ما حدث على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تغير مسارها وتهبط اضطراريا في السعودية خطير جدا، مشيرا إلى أنه أوعز للأجهزات الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة أخرى. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. يوم غد يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
3: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.bs
2: صوتها عالٍ،

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 8:00 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخر بينهم طفلة مساء في قصف للاحتلال على شارع صلاح الدين في بلدة القررة شمال مدينة خان يونس. قوات الاحتلال تفرج عن عدد من الأسرى من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر. سلطات الاحتلال تواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف تعلن أن ما لا يقل عن 261 طفلا قتلوا وأصيب 156 آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي تصاعد في أذار مارس الماضي. إيران رفعت مستوى الجاهزية في عشرات الجهات والمنشآت الحيوية تحسبا لاحتمال تعرض البنية التحتية لهجمات وسط استمرار التوتر والتهديدات الأمريكية السابقة باستهداف منشآت داخل البلاد. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن ما حدث على متن رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب قبل أن تغير مسارها وتهبط اضطراريا في السعودية خطير جدا، مشيرا إلى أنه أوعز للأجهزة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة أخرى. وأخيرا إلى أحوال الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة. يوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا.بي.إس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا FM.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الساعة الآن 9:00 مساءً. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: أنتم تستمعون
1: إلى راية أف أم.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: المشي بعد الأكل، إذا كان بالإمكان جرب المشي قليلاً بعد الوجبة بدل الجلوس مباشرة. فالحركة الخفيفة بعد الطعام يمكن أن تكون عادة بسيطة تضيف نشاطاً إلى يومك، فخطوات قليلة كل يوم قد تصنع فرقاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
1: شو القصة؟ الصيف ضيعت اللبن؟ كيف يعني؟ مثل بنحكي لما الواحد يضيع فرصة بإيده وبعد ما تروح بصير يتحسر عليها. بتحكي الرواية عن امرأة كان عندها فرصة كويسة ولكنها ما قدرت قيمتها في وقتها، ولما راحت الفرصة ندمت وقالت الصيف ضيعت اللبن. يعني اللبن كان موجود بوقته وكان ممكن تستفيد منه، ولكنها ضيعته ولما احتاجته ما كان موجود. ومن هون صار المثل ينقال لكل شخص بضيع شيء وهو بين إيديه، وبعدها يكتشف قيمته لما يفوت الأوان. بالمختصر يعني ما تستخفوا بالنعمة وهي عندكم، لأنه أحياناً اللي بنفكر إنه مضمون هو أول شيء ممكن نخسره. بس كمان أنا عندي سؤال، ليش امرأة اللي بالمثل مش رجل يعني؟
0: إجا يكحلها عماها على راسه ريشة. أمثال بنحكيها كل يوم، بس عمرنا سألنا شو قصتها ومن وين أجت. في برنامج شو القصة بنفتح صفحات الحكايات القديمة وبنرجع لأصل المثل. شو القصة؟ أمثال بنعرفها وحكايات ما بنعرفها. شو القصة على رايا أف أم.
2: رايا أف أم، الصوت الأجمل.

0: صوتها عال. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل مانويل ميلاندري في كتابه تقرير المصير والقانون الدولي وإعادة الإعمار بعد النزاعات حق معلق والصادر عام 19 و2000 ميلادي عن حق تقرير المصير، ليقول هل ينتهي ترى حق هذا التقرير بمجرد أن يصبح للشعب دولة مستقلة، لينطلق فيما بعد للإجابة على هذا السؤال من خلال البحث في العلاقة بين تقرير المصير وإعادة بناء الدول بعد النزاعات. ويركز الكتاب على المرحلة التي تتدخل فيها قوى دولية ومؤسسات لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، حيث قد يتحول السعي إلى الاستقرار إذا تجاهل السكان إلى تدخل يمس مقدرات حياتهم ويسيطر على بناهم التحتية السياسية والمكانية، لتستكشف هذه الشعوب المؤلفة أساس الدولة وبنائها بنظر المحتل الجديد، لتبحث أيضا في معنى تقرير المصير لشعب يعيش داخل دولة من المفترض أن تكون مستقلة تعرضت للاحتلال والسيطرة وأحكام قبضة المحتل عليها، وما إذا كان يمكن لهذا الحق حماية المجتمعات من هيمنة الجهات المشاركة في إعادة الإعمار والبناء. وتحتل الصومال مكانة مهمة في التحليل الذي يفرده هذا الكتاب باتجاه ما جرى طرحه، بوصفها حالة تكشف العلاقة بين التدخل الدولي وبناء المؤسسات وإرادة السكان. ولا تحصر الدراسة التي يفردها الكتاب بهذا الخصوص تقرير المصير في الانفصال والاستقلال، بل تراه معيارا يمكن أن يوجه إعادة بناء الدولة، لتصبح إعادة الإعمار اختبارا لاحترام تقرير المصير ومنع التدخل في حق الشعوب بالاستقلال، لا مجرد مشروع لإعادة مؤسسات الدولة بعد الحرب وتطويعها باتجاه احتلالها أو أن تخدم دولة تدخلت بإعادة الإعمار وتمتلك القدرة والمال والهيمنة العسكرية. لذلك يتم الربط بين شرعية العملية المرتبطة بإعادة الإعمار والملكية الأساسية للأرض وحق الشعب الذي جرى احتلاله أو تعرض للحرب في ملكيته أيضا لتفاصيل حياته، محترما إرادة السكان المحليين وحدود التدخل الدولي. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.
0: رايا.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت، نافذتكم نحو فلسطين.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: لا وقت للبحث.
1: لا وقت للبحث.
0: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
1: رايا دوت بي أس.
0: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس.
2: الساعة الآن 11:00 مساء.
3: أنا أريد.
4: أنت أريد.
5: هو أريد.
6: وهي أريد.
7: أنا أريد.
3: أريد. طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس.
0: رايا دوت بي أس. بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: شكرا شكرا جميعا. صل يا رب.
1: والله العظيم ما شبعناش.
0: افراح المملكه.
1: لحظه لحظه لحظه ما شبعنا. بدنا نعيدها.
0: قولوا لحبيبي انا القمر
1: تفضل
0: اني بغرام المنى اني بدوب السنه

0: شكرا شكرا.
1: لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

축하드립니다.

0: عبرها الأصيل
1: يا حبيبي
0: الجديد والسريع راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته